روحي وانا احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك

0: وزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ

الحدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً.

ومبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أذكى

فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

ساحته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين.

مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة،

0: وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1
3: 71 177 1.
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
3: السبعة و17 دقيقة على موجات راديو رمفان. بسم الله وتوكلنا على الله يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك مستمعين الكرام. إن شاء الله نهاركم أسعد لأمان، إن شاء الله الجمعة مباركة للجميع، إن شاء الله ربي حق لكم كل ما تتمنوا. مع بداية هذا اليوم الجديد نتلقاه معكم كالعادة في موعد جديد ومتجدد من نهار الأصبح أصبحوا بتاريخ اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 اللي وافق 9/0/1448 هجري. من توا حتى الأحداش تابعوا كل أخبار كل مستجدات، ما يفوتكم شيء في النهار الأصبح، وهذا شعارنا كل نهار في مختلف فقراتنا تلقاو متابعة لكل المستجدات. وفي ساعتنا الأولى نرجع على أهم وأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. كالعادة يوم صعيب شوية، يوم أمس البارح بسبب الانقطاع المتكررة والمتواصلة في أغلب الأحياء في معتمدية مساكن وعلى غرار عدة الحقيقة ولايات ومناطق ومعتمديات ومدن في ولايات في مختلف ولايات الجمهورية. إذن بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء في ساعات مختلفة من النهار وأيضا انقطاع المياه، نحاول نرجع احنا بعد شوية على آخر المستجدات ونحاول في ساعتنا الثانية نفهموا في فقرة أسمع ما نقرأ. إذن إلى متى باش تتواصل الوضعية هذه؟ وقتاش باش تتغير ونرجعوا لكن سق العادي هكا تحل تحل السبالة ولا شيش ما يابط الماء تشعل الضوء اللي تحب تلقاه يشعل. على كل حال هذه الكل نحكيه فيه شوية أخرى، إن شاء الله ربي يعطينا كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. هذه أجمل تحيات كمال زرلي كوتي ميكرو في الإخراج، معنا منير سلامة صباح النور وخليل يعمل بينا دورة في المرشي كالعادة بداية من 10:15. نبدأ معكم ديما بكلمة طيبة شوي أخرى، عنا موعد مع دعوة خير مع الشيخ مرتضى قرع، رجعنا
4: يجعلك تثمر وتعمر، أنت تزرع والورقة تخبر، يعطيك النجاح العقل والرصادة والصلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك الهنا والبشير والبال المرتاح.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: دعوة خير، دعوة خير.
1: لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن ولاه، وبعد، كل ابن آدم خطاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أحد إلا وله خطأ لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس. ولذلك كان الستر على الناس خلق وهدي نبوي لما فيه من حفظ عورات المسلمين، وفيه من سترهم والإمساك عما يسوءهم، وتزداد المحبة وتحفظ الأخوة بينهم. فالمؤمن يستر وينصح ولا يهتك ويفضح. ومن صفات الله عز وجل أنه ستير يستر الذنوب والعيوب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. وكذلك كما قال أحد العلماء، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وما لا شك فيه أن العاصي والمخطئ له حق على مجتمع يتمثل في نصحه بأفضل الطرق وأحسنها مع الستر عليه. والأصل في من رأى منكرا أو خطأ أن يقوم برفق وحكمة بالإنكار على فاعله ونصحه مع الستر عليه وعدم التشهير به. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا ينكره ويكره من أحد عرض وألمح ولم يصرح باسم فاعله، فكان يعرض، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا وكذا. والسيرة النبوية أخي كمال مليئة بالمواقف والأحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر على المخطئ وعدم فضحه، كما تفضلت هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقال أحد أهل العلم: ستر المسلم هو تغطية عيوبه وإخفاء هناته، أي معنى زلاته وهفواته وقبائحه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وكذلك في حديث آخر: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، ولكن من ستر أخاه المسلم في الدنيا في قبيح فعله وقوله فلم يفضحه لأن اطلع منه ما لا يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله، فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث ستره الله يوم القيامة، أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه، بل يسهل حسابه ويترك عقابه، لأن الله عز وجل حيي وستر العورة من الحياء والكرم. وكذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبالطبع هذا أمر يحيلنا على أن الستر هو من أهل الخير وأهل الفضل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس بالستر على العثرات. وكذلك في عدة أحاديث قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فبالطبع ينبغي المؤمن أن يعلم هذا الأمر وأن يحسن الظن بالآخرين. وفي ختام هذه المصافحة الكمال نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأن يجعلنا جميعا في ستر الله عز وجل، وأن يجعلنا متحابين في الله مجتمعين على طاعته وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دعيوة خير. دعيوة خير.

0: وسلم. انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على رما فهم
1: تو السبعة وتسعة وعشرين دقيقة. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الجمعة مباركة للجميع. نمشي ونعملوا طلة لقية هذية على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الجمعة 24 جويلية 2026 ليوافق 9/0/1448 هجري المعهد الوطني لرصد الجو، يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا بالشمال صاف إلى قليل السحب ببقية جهات البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها نسبيا تكون قوية شوية قرب السواحل وبالجنوب، وتكون معتدلة ببقية مناطق البلاد. البحر عامة يكون مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف نهار اليوم، وتتراوح القصوى ما بين 35 إلى 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وفي بقية الجهات تكون ما بين 42 إلى 46 درجة وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، فما تراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم والحمد لله مقارنة بالأيامات اللي تعداو. وبالنسبة لصبحية اليوم درجات الحرارة توصل إلى 35 درجة مئوية صبحية اليوم، مع تقدم ساعات هذا اليوم الجديد السماء تكون صافية وسرعة الرياح تكون ضعيفة. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى توصل إلى 37 درجة مئوية في مساكن والمدن المجاورة لها، مع سرعة رياح باش تكون قوية شوية. وبالنسبة لليلة في الليل تكون في حدود 28 درجة مئوية والسماء تكون صافية. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:36 دقيقة، اليوم نهار جمعة صلاة جمعة لذين بداية من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:12 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:12 دقيقة. وربي يتقبل من الجميع.
0: النشرة الجوية
1: السبعة ونص خارج 7:31 دقيقة بالضبط على موجاتنا. راجعنا معكم جوست بعد شوية فاصل إشهاري موزيكا وراجعين مع 24 في دقيقتين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: بقية الشهار على ميرم افام.
4: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بديشوا على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنة.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالل
6: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
7: بارافارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارافارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
8: كبريسيتي 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
9: أنا اخترت كونكورد.
8: وانتي وقتاش؟
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 7:39 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. صباح الورد عليكم مستمعينا وإنما كنتم نسلموا على مدام سميرة زاوية تقول صباح النور والسرور الورد المنثور كمال منير خليل كل فريق النهار على صباحه إن شاء الله نهارك أسعد لأمان إن شاء الله جمعة مباركة تقول إن شاء الله للجميع وبشرة خير. اليوم الطقس أبرك إذا ربي برد علينا وربي يلطف بينا وبخياننا في الكيف وفي تونس الكل أمين. كمال العابد يقول صباح الخيرات ربي إن شاء الله يبرد علينا السخانة تقول يقول عاملة فينا وزيد قصن الضوء ربي يهدي. صباح الورد ودا خالد تقول صباح الخير جمعة مباركة نهارك سعيد. سوسة ممساكن صباح الورد. خديجة صباح النور ونهارك سعيد مبارك تحب تاني بنت سيرين بعيد ميلادها تقول لك كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة إلى إن شاء الله ربي فضله لك وعيد ميلاد سعيد.

0: صباح الورد بكم كل مستمعينا. نمشي ولقاية ذي تو 8:15 بالضبط. نعملوا طلع على أهم وأبرز ما صار وما تقال في 24 في دقيقتين. ملخص سريع للأخبار.
1: 24 في دقيقتين.
0: إذن في 24 في دقيقتين نبدأ بأخبارنا الوطنية. نحكيوا على اليوم الجمعة. ولايات قفصة توزر قبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير. هو من المتوقع أن تكون ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية. إذن متوقع اليوم صنفت خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس ولايات بيجة وجندوبة والكيف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنية في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. من المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرت تونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية بالنسبة لنا اليوم. ومن المنتظر باش يكون الطقس اليوم الجمعة حار مع هبوب الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما باش يتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. يعني في بعض الولايات فما تراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم، وفي بعض الولايات الأخرى على غرار قفصة توزر قبلي تطاوين، فإنه جويا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي مازال في مستوى الإنذار الكبير، يعني شيء يتطلب اليقظة نظرا لوجود ظواهر جوية متوقعة بالنسبة لإنهار اليوم. على كل حال متابعة للوضعية الجوية في قادمة فقراتنا أكيد لحظة بلحظة. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس عفوا خاصا شمل 2439 سجين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطية. وحسب مصادر إعلامية أنه كل من الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري والمتابعة ترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال هما ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي اللي أصدره رئيس الجمهورية. أمس تقدم النواب سيرين مرابط وسونيا بن مبروك وفخري عبد الخالق وباديس بالحاج علي بمراسلة إلى وزير الصحة، عرضوا فيها عدد من المقترحات فيما وصفوه بالظرف الاستثنائي الناجم عن ذروة استهلاك الكهرباء، وذلك إثر تلقيهم لتشكيات من المواطنين ومستعملي أجهزة الأكسجين المكثف، وكذلك إثر ورود بعض البلاغات من عدة مستشفيات محلية وجهوية. النواب طالبوا بتعميم منشور لكل إدارات المستشفيات وكل من المؤسسات والوحدات الصحية بالعمادات الريفية بضرورة الاتصال الفوري بالمستفيدين بالعلاج بالأكسجين المنزلي والمصابين بالقصور التنفسي المزمن باش يتلقاوا الرعاية الصحية اللازمة والتكفل بهم في السبيطارات وحمايتهم من أي مضاعفات تنجم تنجر عن انقطاع العلاج بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة إلى ضرورة قبول أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة وإيداعهم في الأماكن الخاصة بالحفظ ضمانا لسلامة الدواء وتجنب لخسائر إضافية يتكبدها المريض. أمس قدمت نقابة أطباء التجميل مقترح مشروع قانون لردع ممارسات ولممارسة الطب والتكوين الطبي غير المرخص له وحماية حرمة الوطن والصحة العامة قدام لجنة الصحة بالبرلمان. كما بيّنت رئيسة النقابة وزارة الصحة وعدت الأطباء بإصدار كراس الشروط تضبط ممارسة المهنة والفضائيات لممارسة المهنة، مطالبة بمراقبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واستصدار قوانين تمنع ممارسة طب التجميل من قبل الأطباء لا غير، مع تنظيم استيراد وبيع حقن التجميل. أفاد مصدر قضايا أمس لويكيل تونس فريق لمبانو بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشرة مركز الأمن الوطني بسيدي البشير نهار الثلاثة اللي تعدى بحث عدلي بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور ولا لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز، وتم إيلاء الموضوع لأهمية اللازمة والتعرف على الفعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة تشد. وأضاف المصدر ذات أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من أمس لتصبح 863 دينار للطن وفق بلاغ صادر عنه أمس. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية الأبحاث بالحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات، وين تم حجز 242 كبسولة يعني تمرة من مادة القنب الهندي يناهز وزنها كيلو و400 جرام. وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بزوز أشخاص مع إدراج عنصر ثالث في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية أطراف هذه الشبكة وملابسات نشاطها. دوليا إذن، تشهد الجزائر موجة حرائق مستمرة تتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية طالت مناطق عدة في الجزائر، إذ توفي 6 أشخاص عليهم رحمة الله وسجلت عشرات الإصابات. وفي ظل خوض فرق الحماية المدنية في الجزائر سباق مع الزمن لإخماد الحرائق، أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن تعليق جميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي عبر مختلف ولايات الجزائر خلال شهر أوت 2026. ووضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية اللي تشهدها الجزائر وتشهد عدة ولايات بسبب حرائق الغابات المتزامنة مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. في الجزائر منذ مساء الثلاثة اللي تعدى في منطقة سيرايدي هكا بولاية عنابة اندلعت ولتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق حسب الحماية المدنية الجزائرية اللي قالت في بيان إنها ما زالت تعمل على إخماد حرائق، يعني وإنه أجهزة الإسعاف الجزائرية نقلت أكثر من 100 شخص للسبيطار في شمال شرق البلاد حسب ما أعلنت السلطات في الجزائرية اللي تحثت عن تضرر 150 منزل أجلي سكانها بسبب الحرائق. من جانب آخر، أعلنت محكمة سيدي أحمد في الجزائر العاصمة أنه قاضي التحقيق أمر بإيداع 4 مشتبه بهم السجن الاحتياطي للاشتباه في تورطهم في إشعال حرائق داخل أملاك في غابات بولاية قسنطينة الجزائرية. في الشرق الأوسط، قالت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الجمعة أنها أكملت الليلة 13 على التوالي إذن عدد جديد من الضربات والعدوان ضد إيران، وإن أعلن الجيش الإيراني أيضا استهداف قاعدتي الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن بمسيرات آرش، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجمات أمريكية استهدفت 5 محافظات إيرانية الليلة الماضية. من جهة أخرى، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن ولا الشحنات عند عبورها مضيق هرمز، وهدد الرئيس ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ردا على ترامب إنه الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية غير ذات صلة سابقة خطيرة ومؤججة للصراع. عرقجي قال إنه بمجرد أن تعتبر الحكومات مصادرة الأموال أمر طبيعي فلن تكون أصول أحد في مأمن والفوضى لن تكون سلمية. البارح آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الكيان الصهيوني استجابة لدعوة أطلقتها جماعة يمينية صهيونية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يزعمون تسميته خراب الهيكل، في حين استشهد شابان فلسطينيين برصاص جيش الكيان الصهيوني في بلدة شرق نابلس في الضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة، وقضى شهيد الثالث عليهم رحمة الله بزعم طعنوا جندي صهيوني داخل موقع عسكري شمال الضفة وفق بيان لجيش الكيان الصهيوني. هذاش عنا اليوم في 24 في دقيقتين، ملخص سريع لأبرز ما صار وما تقال أخبار تونس والعالم.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: راجعين معكم بعد شوية مواصلين المشوار، ما تبدلوش الموجة. البلاغات تلقاو أكيد أهم البلاغات بعد شوية في منك نسمع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تقيد في شهار على ميرا مفهم.
4: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
6: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
7: جريت لاسعد كل بيت.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي التاريخ سيسروحكم مستعملي التاريخ الكل وحيده وحيده في الكياس ورب ان شاء الله يوصلكم المقاصدكم سالمين. اذا كالعاده مواصل معكم المشوار عن بلاغ لقيت هدايا البلاغ مروري حول منع الجولان والوقوف والتوقف بعدد من شوارع مدينه سوسه بدايه من مساء يوم أمس وكامل نهار اليوم.
2: منك نسمع منك نسمع.
1: مصلحة شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة تعلن في بلاغ مروري أنه في إطار فعاليات الدورة 63 لمهرجان أوسو واستعدادها لتأمين الكرنفال اليوم الجمعة الكرنفال الموافق ل 24 جويلية 2026 تقرر اتخاذ الإجراءات المرورية التالية: منع الجولان والوقوف والتوقف على جميع أصناف العربات والسيارات بكامل شارع الحبيب بورقيبة وشارع الهادية شاكر في جزء الممتد من ساحة المدن المتوأمة إلى غاية نزل رياض بالم، وذلك اعتبارا من أمس العشية الستة متاع العشية بالضبط وإلى غاية اليوم. منع الجولان والوقوف والتوقف بكامل شارع الحبيب بورقيبة والهادي شاكر في جزء الممتد من ساحة بورقيبة إلى غاية نزل رياض بالم. منع الجولان والوقوف والتوقف بشارع عبد الحميد بالقاضي انطلاقا من وتيل ماريوت حتى الحديقة الطيور، وعلى القاصدين وسط مدينة سوسة والقادمين من شارع الطيب المهيري اعتماد شارع المنجي سليم من ثم نهج فيكتوري جو ووصولا إلى شارع حسون العياشي في وسط مدينة سوسة. وبالنسبة للقاصدين المنطقة السياحية اعتماد ساحة بورقيبة في اتجاه شارع محمد معروف عبر الطريق الوطنية رقم 1 وشارع الجمهورية، ويمنعوا منعا باتا وقوف الشاحنات الثقيلة بشارع محمد الخامس وشارع الميناء. أما بخصوص السيارات اللي تم رفعها بالشوارع المذكورة ينجموا أصحابها يلقاوها على مستوى الفضاء المحاضي للكلينيك اليسر. هذا البلاغ الخاص وبلاغ مروري حول منع الجولان والوقوف والتوقف بعدد من شوارع المدينة مدينة سوسة بداية من مساء أمس الستة متاع العشية وكامل نهار اليوم الجمعة من أجل إذن كرنفال أوسو. الكرنفال إن شاء الله باش يكون اليوم في إطار فعاليات الدورة 63 لمهرجان أوسو، وهذا شعنا في منك نسمع
2: منك نسمع منك نسمع.
1: 8 بالضبط على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: شنو الوضعية عندكم؟ إذا قلونا مستمعينا الكرام في لي كومونتير نتاعكم، أيضا على 71 134 396. تشكيات أكيد متواصلة بسبب الانقطاعات متاع الماء ومتاع الكهرباء، وخاصة فما برشا مناطق في معتمدية مساك اللي قاعدة تعاني مش لساعات، لأيام وأيام متواصلة. خاصة نحكي على مستوى التزود بالمياه، الماء مقصوص مش بالنهار ومش باثنين ومش بالثلاثة ومش بالأربع أيام، يعني ناس تتحدث على جمعة وتتحدث على 10 أيام وتتحدث على 15 يوم. إذن الماء مقصوص، خاصة وقت اللي نحكي وضعيات صعيبة برشا في غرس بوجناح، طريق الكنيس وين القنطرة غادي، سيد عبار، تشكيات الحقيقة من عدة مناطق. أيضا هو مش بعيد، هو في حي النور لنا إذا قرابي قريب للراديو. إذا نحكيه على ساعات وأيام طوال، خاصة الناس اللي تسكن عفوا في الطوابق العلوية، يسكن في الطابق الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، خلي عاد. إذا وضعيات صعيبة برشا الحقيقة بسبب انقطاع المياه وارتفاع درجات الحرارة. أضف إليها الانقطاع متاع الضوء يعني في مساكن وعدة يعني أحياء في مساكن من غير حساب، يعني الضوء يقص عليك أول حاجة في أوقات حساسة يعني ومش محدد ما تعرف عليه، ساعة يقص ساعة يرجع نصيف ساعة يعاود يقص ساعتين يرجع ساعة، عادي يقعد ثلاثة سوايع مقصوص، عادي القايلة كاملة وليلة كاملة نهايتوش يخدمش فيهم ساعة، يعني ما تفهمش القصان كيفاش بالضبط متاع الضوء. هذية الحقيقة اللي خلى برشا ناس تتسائل إلى متى باش تتواصل الوضعية هذه، وشنو المعيار يعني في القصان متاع الضوء وكيفاش تتبرمج. يعني الحكاية خاصة انه تلقى بلايس على بلايس يعني ميمبا ساعات قليلة جدا يمشي فيها الضوء، بينما يكون الضوء مقصوص في أغلب الساعات اليوم، الشيء اللي سبب أرق البرشة ناس، برشة ناس حتى النوم ما عاد شبعانة به، الديار سخان برشة الحقيقة، وتتعطل جميع مصالح الحياة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الحقيقة اللي مست برشة برشة برشة.

0: وبالموسيقى متونسين وللكادوات رابحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش واسمع النهار على صباحه مع كمال بقيت الشهار على رمفان
2: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
0: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: إديشن سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويليا ل 3 أوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM

0: صبيحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفام. راديو أرم أفام، أرم أفام ديما معاك، ديما معاك.

0: Princesse Mona à www.rmfm.net. www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصباحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 8:19 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. بعد شوية فقرة عين على الجهة، نعملوا طلع على آخر الأخبار والمستجدات الجوية. مقبلها الناس اللي خلطوا معنا لوقيت ذاها، تنذكروكم بالمعطيات الجوية. والحمد لله الحمد لله تتواصل اليوم ملامح الانفراج، وإن كانت بخطوات هادئة، وإن تعرف درجات الحرارة اليوم حسب التوقعات انخفاض طفيف يتراوح في المعدل بين درجة ودرجتين بأغلب جهات البلاد، باش تتواصل بذلك النسق التنازلي اللي انطلق منذ الأيام الماضية. قد لا يبدو هذا الانخفاض كبير على الورق حسب ما دون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، لكنه على أرض الواقع يأكد أنه الكتلة الهوائية اللاهبة اللي بدأت تفقد القوة التدريجية متاحها شيئا فشيئا، وأنه أسوأ مراحل موجة الحر أصبحت وراءنا، تعديت على روحها بإذن الله والحمد لله، ويبقى الجنوب الغربي الاستثناء الوحيد. فما مازالت الحرارة مرتفعة جدا، ومن المنتظر باش تبلغ 48 درجة عنا في توزر، 46 درجة في قبلي، و45 درجة في قفصة. ثلاثة ولايات هذوما مازالوا معنيين بارتفاع درجات الحرارة نهار اليوم، وربي يحفظ خيالنا الكل. بقيت المناطق فما تراجع بدرجة أو درجتين في درجات الحرارة القصوى، لذلك يبقى الحذر ضروري بتوزر قبلي وقفصة، خاصة بين الظهر والعصر، مع الإكثار من شرب المياه وتجنب المجهود البدني تحت أشعة الشمس. اسمها تكون قليلة السحب خلال هذا الصباح قبل ما تتكاثر السحب هذه وتتكاثف بعد الظهر على المرتفعات الغربية، وين تبقى الفرصة مهيئة لظهور خلايا رعدية محلية تنجم تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. ربي يرحمنا ربي يرحمنا إن شاء الله. الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة في البداية، ثم تنشط تدريجيا بعد الظهر، وخلال آخر النهار تكون معتدلة خاصة بالمرتفعات والجنوب، وقد تثير الرمال والأتربة محليا لا سيما مع بداية الليل. ما يبعث على التفاؤل نهار اليوم مش فقط انخفاض الحرارة، بل استمرار الانخفاض هذا، حتى هذا المنحة الإيجابي باش يتواصل متاع الانخفاض تدريجيا. والقراءات الجوية تأكد أنه الانفراج ما هوش باش يكون لنهار واحد، باش يتواصل تدريجيا ليامات القادمة الأسبوع القادم الكل، مع انخفاضات إضافية في درجات الحرارة واتساع رقعة الأجواء الأكثر اعتدالا حتى تشمل أغلب مناطق البلاد. نقولوا يا ربي لك الحمد على لطفك ورحمتك، ونقولوا ربي ديم علينا نعمة العافية، ربي يحفظ بلادنا من الحرائق والجفاف، وربي يسقي أرضها غيث نافع، وربي يجعل أيامنا القادمة أكثر لطف وبركة. قولوا أمين، وإن شاء الله فما كل خير، وإن شاء الله بشرة خير للجميع بالنسبة للتوقعات الجوية، وإن شاء الله مع الانخفاض متاع درجات الحرارة نرجع لحياتنا الطبيعية. قديش توحشنا وقت اللي تحب تحل الشيش ما يافت يافت المي، وإلا وقت اللي تحب تشعل الضوء يشعل الضوء، وقت اللي الحقيقة توحشنا سيد المخرج ليماتيك يا أكل قيلولة وفي البرودة توحشنا، وليت حلمة ربي يلطف بينا ربي يلطف بينا، وربي يعطينا لقاج قد جهدنا، وربي يحفظ بلادنا وربي يحفظنا جميعا إن شاء الله. أكيد حبينا نبشروكم أكيد ديما، وتحينات أكيد للمعطيات الجوية متواصلة لحظة بلحظة ديما في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: أي سيدي، إذن فضل شاكر يقول أحلى رسمة بعد شوية، هذه أبونغو من غنيتنا.

0: بعد شوية فضل شاكر نسمعوا كام للغنية هذه تو 28 دقيقة. إذا نمشيوا لي عين على الجهة.
1: عين على الجهة. عين على الجهة.
0: ما زلنا إلى حدود يوم أمس فانو حتى صبحية اليوم نعرفش نجموا تقولون أنتم شنو جديد بالنسبة للانقطاعات متاع الماء ومتاع الكهرباء فين مقاصص فين يمشي. جوست عطيونا فكرة على المنطقة. ادخلوا الباج فيسبوك راديو رما فين بوبليكاسيون النهار الأصبح ولا بعثونا ميساجاتكم أكيد نحاولوا نقراهم الكل. ولكن إلى حدود يوم أمس أكيد في متابعة لمختلف التشكيات نحكيوا على من أكثر الأماكن اللي الحقيقة فيها تشكيات كبيرة برشا من الانقطاعات متاع الماء والضوء، خاصة نحكيه لي فترات متواصلة بالساعات وحتى بالأيام. عندك طريق ترفر، حي النور، بير جديد، طريق 30، تقريبا من أكثر المناطق يعني اللي في مدينة مساكن اللي فيها مشاكل كبيرة برشا يعني متاع قصان ماء ومتاع قصان ضو. زيدا فما سيد عبار، فما غرس بوجناح، فما طريق الكنيس. منعرفش تنجموا تقولونا في لي كومونتير نتاعكم انهم البلايص اللي فيها قصان يعني لساعات طويله نتاع الضو نتاع بون نتاع الضو، خاصه المياه تعودنا تو عندنا مده من جوان مش من اليوم ولا من البارح ولا بدا مع موجه الحر هذيا انه الحقيقه يتقص، وخاصه معاناه كبيره برشا في البلايص العاليه. البلايص العاليه فانه فما معاناه كبيره برشا. قولونا اكيد ونحاولوا نتبعوا معكم اكيد الموضوع. نواصلوا معكم في عين على الجهة. نمشيوا لأخبار باقي مع أخبارنا في مساكن. فما زادة حديث على القنطرة. القنطرة في مدخل مساكن، إذا اللي ما بين المساعدين ومساكن، فإنه في الليل الضوء ما يشعلش غادي يعني بحذا القنطرة. إذا الضوء راهو ما يشعلش وراهو خطر، خطر برشا ناس تبدأ سرعتها كبيرة برشا للأسف لقيت ذي وقت اللي هو السرعة محددة يعني ما يلزمناش نفوتوا الخمسين، لكن فما برشا ناس تجري يعني في البارتي هذيك بعد رومبوان قلولو حتى نخلطوا رومبوان المساعدين من غادي، فإنه برشا ناس تكون تجري في الليل راهي ظلمة كيما نقولوا بالعامية متاعنا ظلمة دحسة. راهو تحت القنطرة ساعات يبدأ شكون شاقق ولا يمشي بشوية ولا متعدي بكروسة ولا يكركر في في في في, في كروسة بموبيلات راهو مترشي. فهي دعوة إلى أنه يكون فما تنوير عمومي على مستوى القنطرة، على الأقل الرؤية تكون واضحة ونشوف شكون شاقق ولا شكون يمشي بشوية ولا. على كل حال مفيد لتفادي كل اختر لا قدر الله ينجم يكون موجود. وأكيد مرحبا بكل أصواتكم مستمعينا في النهار على صبيح هو
1: النهار على صبيح هو النهار على صبيح هو.
0: نمشي لقية هذه لعين على الجهة مواصلة معكم ديما مع أخبارنا وديما مع متابعاتنا. نحكيه على سوسة. المجلس الجهوي للوسط التابع لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نهار الاثنين الجاية 27 جويلية باش يعقد ندوة علمية بعنوان السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى الرقمنة الشاملة وذلك بأحد نزل القنطاوي سوسة. الندوة هذه تهدف إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي ليشهد السجل الوطني للمؤسسات واستعراض الإجراءات والخدمات الرقمية الجديدة وانعكاساتها على عمل الخبراء والخبراء المحاسبين والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. ويتولى تنشيط الندوة المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشويري اللي باش يقدم زوز مداخلات تخص شرح مختلف جوانب الانتقال للرقمنة الكاملة مع فتح باب النقاش مع المشاركين للإجابة عن استفسارات ومتبادل الآراء حول إشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة. نهار الاثنين باش يكون هذا في أحد نزل ولاية سوسة. في خبر آخر باقي في سوسة، في إطار متابعة المشاريع التنموية بالجهة ويعاد تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي اللي توقف عن الانتاج منذ عام 2018. ولي سوسة سفيان التنفوري كان أشرف يوم أمس على جلسة عمل بمقر الولاية وزيارة ميدانية إلى مصنع الألبان بسيدي بوعلي بحضور المدير العام لشركة حليب بلادي كريم بوعوني ورئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عمر عبد القادر عمر ووفد من خبراء الهيئة. أيضا رئيس المجلس الجهوي، رؤساء أعضاء المجلس ولا رئيس أعضاء رئيس وأعضاء عفوا المجلس المحلي بسيدي بوعلي وغيره يعني من الوفد اللي كانت نقل وأفاد دول الجهة كانت تحدث عن انطلاق الخطوات العملية الأولى للتشغيل الفعلي للمؤسسة بعد مسار طويل من العمل الجاد لتجاوز كافة العقبات الإدارية وكذلك التقنية إذا نحو إعادة تشغيل مصنع لبلادي بسيدي بوعلي وبخصوص هذه آخر المستجدات. احنا نواصلوا معكم توا 8:30 على موجات راديو رام اف ام. هذه عين على الجهة بعد شوية التصريحات بعد شوية اسمع ما نقرأ زعما الى متى باش تتواصل الوضعية هذه متاع الانقطاعات الدورية للكهرباء وللماء الى وقتاش باش تتواصل هل عندها حد ولا لا ولا باش نكملوا هكا شنية الوضعية بالضبط الاجابة اكيد نسمعها جوست بعد لحظات من توا راجعين ما تبعدوش
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحه
2: بقية الشهار على رام اف ام مع عقاريت قلولو من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 8:39 دقيقه صباح النور من جديد مستمعينا. نصبحوا على صديقنا حبيب في فرنسا وكل جيليتنا المقيمه بالخارج اللي تبع فينا على خوات دبليو ريم اف ام بوان نت. تسمعونا زاده في تونس على 99.8 هذه الفريكونس نتاعنا في مساكن سوسه والمنستير. نمشي لوقيت ذي لي أسمع ما نقرأ إذن أهم المقالات الإخبارية من مختلف مواقعنا الإخبارية في تونس وجرائدنا وأيضا أهم التصريحات الإعلامية في 24 ساعة الأخيرة.
2: أسمع ما نقرأ
1: قبل ما نمشيو للتصريحات نحكيو على آخر المستجدات. نحكيو على عمليات التدخل للسيطرة على الحرائق متواصلة في الكافة. أكيد الناس كل تبع على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا في الفيديو زيدا نقراو في شيء اللي تكتب. إذن آخر المستجدات شنو تقول مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة في تصريح إعلامي أكد أن الوضع في ولاية الكيف مازال يتطلب اليقظة متواصلة خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب الرياح وهما عاملين يساهمان في انتشار الحرائق. الفت لأنه أعوان الغابات متواجدون ميدانيا بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية وبقية المتدخلين مع تسخير جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة للتدخل والسيطرة على الحرائق. وبين محمد نوفل بن حاحة أن المساحات المتضررة من الحرائق اللي تم حصرها إلى حد الآن باستثناء المناطق اللي ما زالت تحت المراقبة خاصة نحكي بولاية الكيف تقدر بحوالي 4400 هكتار من الغابات المتضررة. وأضاف أنه أبرز الأضرار سجلت في 3 إلى 4 حرائق كبرى. ربي يلطف بخيانا بالكيف وربي يعين أعوان الحماية المدنية اللي قاعدين الحقيقة يقوموا بمجهود كبير برشا في مختلف في المناطق التدخل خاصة نحكي والغابات اللي شهدت حرائق. إذن ربي يعينهم الحقيقة مش سهلة مع السخانة هذه مع الصعوبات متاع التضاريس مع الإمكانيات الحقيقة المتوفرة واللي نطالبوا ديما باش تدعم الإمكانيات هذه باش تحقق نجاح أكبر في التدخل و سهولة أكثر في التدخل خاصة في المناطق الوعرة المناطق الجبلية الصعيبة. ربي يعينهم إن شاء الله وربي يعطيهم الصحة والقوة. نواصلوا معكم ديما مع متابعتنا في أسمع ما نقرأ ونحكيوا على تدخلات وحدات من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية اللي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة في مختلف أنحاء الجمهورية أمس وتم توفير صهاري مياه لتزويد المتساكنين بمختلف جهات البلاد بحاجياتهم من المياه في ظل موجة الحر المتواصلة لمدة ناهزت الأسبوعين. 8:42 دقيقة دائما معكم في فقرتنا أسمع ما نقرأ مع المقالات والتصريحات.
2: أسمع ما نقرأ
1: أعرب أمس الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي عن تفاؤله بإمكانية تجاوز المرحلة الحرجة اللي تمر بها المنظومة الكهربائية تدريجيا خلال الأيام المقبلة مستندا إلى التدخل الجزائري الفعال والتحركات الدبلوماسية الرامية لتنسيق الدعم إلى جانب التراجع المرتقب في درجات الحرارة وترشيد استهلاك الكهرباء. يعني سؤال يسألوا فيه التوانسة الكل حتى الوقتاش الوضع هذا والوضعية هذه متاع الانقطاعات الدورية للكهرباء إلى متى باش يتواصل قصان الضوء. هذا أكثر سؤال قاعد يتطرح الفترة هذه. يتنسمعوا في تصريحه لديوان فهم البارح الكاتب العام للجامعة العامة الكهرباء والغاز فتحي المسلمي شنو جاوب بالضبط.
3: نعطيك إجابة من منطلق خبر ديما كعاون شركة وكممثل العوام. الحقيقة نحن متفائلين أنه زادة بتطيح السخانة شوية نرجعوا إن شاء الله زادة بتدخل الأشقاء في الجزائر. علمت اليوم أنه فما تدخل فما دبلوماسية خدمته وهذا مهم بياسر فما تدخل مدخل الجزائريين ومع تطيح شوية التمبيراتير ومع شوية ترشيد للاستهلاك مع شوية نقوص حلول وقتية إن شاء الله بقدرة ربي فما اليوم في الشركة التونسية الكهرباء والغاز نواصلوا في الليل والنهار باش نلقاو حل ونخرجوا من الأزمة هذه. شوية ندعو المواطنين نتاعنا وإن شاء الله الجوزاء، وإن شاء الله واللي نتمنوه كلنا مع بعضنا أنه إن شاء الله آخر مرة يصير الكلام هذا، وهذا أهم شيء في الموضوع. نحن غادي نتبعوا في الرصد الجو إن شاء الله متفاهمين بالأيام القادمة الحل، وإن شاء الله زاد الفرق الفنية نتاعنا والمسؤولين نتاعنا قادين نخمموا زاد في حلول زاد آنية نتعدوا بها الصيف هذه، وإن شاء الله الصيف الجاي تكون ثمينة وكان خير إن شاء الله.
1: إذا هذا الكاتب العام للجامعة العامة الكهرباء والغاز فتحي المسلمي في تصريحه كان تحدث عن تفاؤله بإمكانية تجاوز المرحلة الحرجة هذه اللي تمر بها المنظومة الكهربائية تدريجيا خلال الأيامات المقبلة. على أي أساس إذا؟ مستندا إلى اللي يقول التدخل الجزائري الفعال والتحركات الدبلوماسية الرامية لتنسيق الدعم. نعرف اللي فما نسبة من الكهرباء ناخذوا فيها من الجزائر، إذن قال فما تنسيق فما تحركات دبلوماسية إذن التزود إلى جانب التراجع المرتقب في درجات الحرارة. قال كلها عوامل وترشيد للسلك، كلها عوامل أكيد تقول أنه إن شاء الله خلال الأيامات القليلة المقبلة يتنحى إذن ترجع الأمور إلى طبيعتها ويرجع التزود الكهربائي إلى طبيعته، إضافة إلى الحلول على المدى الطويل باش ما عادش يعاود يصير الشيء هذا مستقبلنا. المسلمي زاده كان تحدث عنه اعوان وفنيي الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ستيغ. العوان بتاع ستيغ يواصلوا جهودهم الميدانيه اليوميه للسيطره على الاعطاب وهي عديده جدا وتفادي الانهيار الشامل للشبكه الكهربائيه في ظل ارتفاع قياسي للطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف. وضح في تصريحه انه الانقطاعات المتكرره للتيار تعود اساسا الى اتساع الفجوه ما بين ضعف الانتاج وارتفاع الطلب، كما اشار الى انه الازمه الحاليه ترتبط بعوامل هيكليه من ابرزها عدم انجاز محطات انتاج جديده منذ عام 2021 الى جانب تاخر الاستثمارات العموميه المبرمجه لمواكبه تطور الطلب. وكان بين ايضا انه الشركه اضطرت الى اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي والتقليص الموجه للاحمال كإجراء احترازي لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكامل. شدد زاد المسؤول النقابي على أنه الاستثمار الهيكلي وتنفيذ المشاريع المبرمجة كانوا من المفترض أنه يتموا منذ سنوات تعديت، لكن لفت إلى أنه الجامعة العامة كانت حذرت في مناسبات عديدة من تداعيات هذا الوضع، كما أنه إدارة الشركة سبق أنه أصدرت مذكرات تضمنت تشخيص لنقص الطاقة ودعات إلى دعم الاستثمار العمومي. هذا شنو قالوا في تصريحه البارحة. في خبر آخر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصياد للدكتورة ثريا النيفر قدمت جملة من التوصيات والنصائح المتعلقة بطرق حفظ الأدوية في الثلاجة عند قطع التيار الكهربائي. في تصريح أمس للأخبار إذاعة الوطنية قال ثريا النيفر أنه بصفة عامة لا يجب وضع الأدوية في باب الثلاجة، بل يجب أن تكون وسطها وبعيد عن الأطراف وعدم تقريبها للثلج. وشدت على أنه على ضرورة عدم بلوغ الأدوية درجة التجمد، ودعات في صورة حدوث ذلك إلى التخلص منها وعدم استعمالها لما تمثل من خطورة.
4: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاول احنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، يجب يتحط في وسط الفريجيدات وما يمسش الاطراف وما لصقوهمش الحاجات فيهم ثلج. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طفيف بدرجه الحراره اما ما يتحملش الكونجيلاسيون. لكن حطيته في الكونجيلاسيون يجب بعد تلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليه. الاكثريه الدواء اللي عندنا شنو هما، يا اما فاكسان يا إما أنسولين المرض المزمن. بالنسبة الدواء متاع الشمو يتاخم المؤسسة العمومية، دونك تسأل الصيدلي اللي حيت من عنده الدواء إذا كان فات درجة الحرارة وقت معين تقوله كيفاش نعمل، نستعمل ولا نستعملوش. الأنسولين كيفوت حتى وقت تقسيط لازم تستعملو. اذا كان ما عندكش فاكسان اورجون دو بريفيرونس ما تاخوهاش, واذا كان عندك تريتمون تاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخو كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء عند الصيدلي اللي حاجتك بيه تاخو احفظ لك ويكون عنده جوده خدمه اللي انت تخليه في الدار ما تعشق.
1: إذن هذه الكتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد للدكتورة ثريا النيفر, وجملة التوصيات والنصائح المتعلقة بطرق حفظ الأدوية في الثلاجة عند قطع تيل كهربائي. إذن زيدوا نذكروا بالمعطيات. قالت بصفة عامة ما يلزمش نحطوا الدويات في الباب متاع الثلاجة, يجب أن تكون وسط الثلاجة وبعيد عن الأطراف وعدم تقريبها للثلج, يعني في وسط الفريجيدير وما نقربوهاش للبيت الثلج. وشددت على ضرورة عدم بلوغ الدويات درجة التجمد, يعني الدواء متاعنا ما يلزموش يتجمد يعني بفعل البرودة. دعات في صورة حدوث ذلك إلى التخلص منها وعدم استعمالها, خطر ذاك ينجم يمثل خطورة. وأوضحت أنه الدواء يمكن أنه يتحمل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لكن ما يتحملش درجة التجميد يتجمد. وبينت خاصة فيما يتعلق بالأدوية متاع العلاج الكيميائي لمرضى السرطان, ربي يشفي الجميع, أنه يجب استشارة الصيدلي ومعرفة درجة الحرارة. تسأل الفارماسيان تقول له يعني قديش درجة الحرارة اللي يلزم يتحط فيها الدواء هذا وما يفوتهاش, كما أوصات الجميع باش ياخذوا كميات, ما ياخذوش عفوا كميات كبيرة من الدويات, شوية شوية على الأقل الدواء اللي نزول الديار خاصة المتعلقة بالعلاج المطول اللي يتجاوز 3 شهور وأكثر شوية شوية. ودعات إلى الحرص على اقتناء كميات صغيرة خلاها عند الفارماسيان وما هو ينجموا يحفظوها بالطريقة متاعهم, وانت تاخو حاجتك هكا بالاتفاق مع الفارماسي كما أوضحت في تصريحها. رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي كان حذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الدويات ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى, ودعا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستيك لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. كان قدم جملة من النصائح للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية حفظ الأدوية أيضا في المنزل, وأكد أيضا أنه الصيدليات تبقى متاحة ومفتوحة لتقديم كافة الاستفسارات للمواطنين. هيت نسمعوا شنو قال له.
5: بعضنا أكثر من اللي بتحكيوا على القطاع الأدوية بصفة عامة وقطاع الصيدلة أو بالأدوية, لها نحكيوا على الأدوية على التصنيع, نحكيوا على الموازين بالجملة, نحكيوا على السيادة الخاصة, نحكيوا على المخابر التحاليل. هذه المشكلة متاع القطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجم يعمل مشاكل في منها في البريزون شارج متاع الباسيون. منها الدوموند متاعنا كانت مع التجيه متاع الستيك هو كنا نعملوا اجتماع تشاوري ونشوفوا كان لازم تصير هذه الانقطاعات متاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع هي كم سانجمو اون انفورم نقولوا باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه باش لا بريزون شارج مع الباسيون تكون على احسن وجه.
1: اذن نواصل معكم ديما في اسمع ما نقرا اليوم مقالات وتصريحات.
2: اسمع ما نقرا.
1: الحرائق اللي اندلعت ما بين غره ماي و23 جويليا اللي فات أتت على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية في تونس مقابل 2705 هكتار خلال الفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. كان أفاد أيضا بأنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريق بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجرية, شملت عدد من الولايات أبرزها زغوان اللي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكيف وسليانة. بين أيضا أنه الحرائق طالت أساسا غابات البلوط أي البلوط الفليني والصنوبر الحلبي, وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى متساكني المناطق الغابية باعتبارها تمثل مورد رزق بالنسبة إلى عدد منهم. وأشار إلى أنه أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيامات الثلاثة الأخرانية اندلعت بكل من غار الملح ورفراف من ولاية بنزرت، نحكيه على الناظور جبل الناظور، وين أتت النيران على نحو 300 هكتار، وبمنطقة كاب نيجرو من ولاية بيجا اللي تضرر بها نحو 300 هكتار، بالإضافة إلى حريق ساقية سيد يوسف بولاية الكيف اللي أتى على نحو 2000 هكتار. ولا تزال عمليات إخماده متواصلة بسبب قوة الرياح. في السياق هذا قال في تصريح لوكالة تنسفريق الأنبان أنه الإدارة العامة للغابات شاركت في 917 عملية لإخماد الحرائق شملت الغابات والمساحات المخصصة للزراعات الكبرى والمصبات مقابل 620 تدخل خلال الفترة ذاتها من عام 2025. نكمل معكم 8:54 دقيقة. هو تابعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للضوء للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة، طالت مؤسسات اقتصادية المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، كان ندد يوم أمس في بلاغ بالوضع اللي أصبحت تداعياتها تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتأثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. اعتبرت المنظمة أنه ما حدث يمثل دليل إضافي على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقا عموميا أساسيا وركيزة من ركائز الاقتصاد. في سياق متصل أعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين يضم خبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم وتجميع المؤيدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقا لما يتيحه القانون. قالت أيضا إنها باش تتولى بعد دراسة الملفات اتخاذ ما تراه مناسب من إجراءات قانونية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة دفاعا عن حقوق المؤسسات المتضررة وحفاظا على استمرارية نشاطها. وحملت المنظمة ستيغ مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات ودعات كافة المتضررين إلى مدها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات اللي تثبت حجم الأضرار والخسائر. من جهة أخرى دعات المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية من بينها إعطاء الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الانتاجية وإحداث خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية لمتابعة الوضع، كما طالبت السلطات العمومية بفتح باب التصريح بالأضرار وتقييمها بصفة شفافة ودراسة آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات اللي ثبت تضررها. هو للإشارة فإنه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أنشئت مطلع 2020، هي تمثل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين والعاملين في المهن الحرة، إضافة إلى مختلف الهياكل المهنية في جميع القطاعات الاقتصادية على غرار الفلاحة والصناعة والتجارة والحرف والخدمات. باش عنا في جولتنا اليوم في أسمع ما نقرأ، إذن في جولة مع مختلف المقالات الإخبارية والتصريحات الإعلامية.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: صبر رباعي، بعد شوية عنا موعد في ساعتنا الثانية كالعادة في صحتك بالدنيا، مواصلين مع متابعاتنا في تعيش وتسمع. فما ضوء هي منصة جديدة ترصد انقطاعات الكهرباء، راجعين بعد لحظات ما تبعدوش.
0: صيف السنة انهار الأصباح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
6: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك،
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع انهار الاصباح مع كمال.

0: صفسنا النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صبحه مع كمال بقية الشهر على رمفان خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير
2: أنا اخترت كونكورد
0: وانتي وقتش
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
4: اغنيه على الكيف اغنيه على الكيف

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام. كفي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري وسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدى للموجة على الرمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للحديش واسمع النهار لصباحه مع كمال عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفان راديو رمفان رمفان ديما معاك ديما معاك انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للحديش على رمفان
2: رجعنا لكم من جديد 9:21 دقيقة على موجات راديو رمفان صباح الورد مستمعينا الكرام تحياتنا لكم وين ما كان يخلط لكم صوتنا مازلنا مع فقراتنا هذه ساعتنا الثالثة شوية أخرى صحتك بالدنيا مقبلها دائما نعملوا طلع لكومنتير نتاعكم وتفاعلاتكم الكل اللي اتخلتنا مدام نجلة السيسي صباح النور يا مدام تقول صباح الخير إذن تقول معناتها الحكاية تقول قالت لي شنو نحكي لك حكاية حزينة يا لله لطف عليكم من الحزن وإن شاء الله سلامات للجميع تقول اليوم بعد انقطاع المياه من يوم 8 جويلية تقول هي موجودين في طريق القروان وين معمل علف غديكة تقول فزينا نلقاو الماء موجود تقول فرحنا وبكينا وزغرتنا ولكن إذا فجأة يرجع يقص على كل فرحة ما تمت هما الماء مقصوص على حسب ما فهمت الحكاية مدام نجلة الماء مقصوص عليهم من نهار 8 جويلية هو اليوم 24 فزوا اليوم لقاو الماء يمشي من كثر الفرحة ولاو يزغرتوا يبكيوا معناتها فرحوا وزغرتوا وبكيوا من كثرة الفرحة لقاو الماء يمشيوا مازالوا هما كيك ويعاود الماء يرجع يقص عليهم قول فرحة ما تمت على كل إن شاء الله إن شاء الله سلامات يا مدام وإن شاء الله ربي يصلحانا وكو برشا الحقيقة بلايس في مساكن اللي قاعدة تعاني معاناة يمكن أكثر من بلايس أخرى خاصة غرس بوجناح طريق القيروان طريق الكنيس مغادي الحقيقة معاناة كبيرة برشا وانقطاعات متواصلة لأيام بخصوص المياه على كل مرحبا بكل أراكم بكل أصواتكم نحاول نقراوها ونتفاعلوا معكم في المباشر في النهار على صباح هو
0: النهار على صباح النهار على صباح
2: صحتك بالدنيا لقيت هذا
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
2: إذن في صحتك بالدنيا باش نرجع على الومضة التوعوية إذن اللي نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة كل مرة تكون فما معلومة صحية معلومة طبية خاصة في ظل الأوضاع المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها نحكي اليوم على ضربة الشمس النصايح وسبل الوقاية باش نسمعها بصوت الدكتورة أمنة قليل للتعريف بمخاطر ضربة الشمس وهم الإجراءات الوقائية لحماية صحتنا خلال موجة الحر إذن هذا بخصوص الفيديو الخاص بوزارة الصحة نسمع
3: عفيمة أنا دكتورة إمنة قليل طبيبة مختصة في طب الاستعجال اليوم باش نحكيو على مضاعفات التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة وهي حالة استعجالية تستوجب التدخل الفوري علامات ضربة الشمس تشمل العطش الشديد التعب أو الإرهاق الدوخة وجيعة في الرأس الغثيان افتراب في الوعي أو صعوبة في الكلام أو في الحالات القصوى فقدان الوعي أو التخدي شنو نعمله إذا الشخص يعاني من ضربة الشمس نخليه يرتاح ننقلوه إلى مكان بارد أو في الظل نحاوله نبردوه باستعمال الماء أو فوطة مبللة إذا كان واعي نعطيه يشرب الماء تدريجيا نتصله بالإسعاف أو ننقلوه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية الخلاصة أن السخانة المفرطة تنجم تعرض الإنسان لمضاعفات خطيرة أما الوقاية تبقى أفضل وأسهل من العلاج أشرب الماء بانتظام تجنب التعرض المباشر للشمس البس لباس مناسب وتفقد الأشخاص الأكثر هشاشة أما إذا ظهرت علامات ضربة الشمس التبريد السريع وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب ينجم ينقذ حياة
2: إذن كانوا هذم أهم النصائح بخصوص ضربة الشمس وكيفاش نجموا نتعاملوا معها. وهذه صحتك بالدنيا لليوم توت 9:26 دقيقة.
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
2: رجعنا معكم بعد شوية في تعيش وتسمع. فما ضوء فهك اسمها المنصة ترصد انقطاعات الكهرباء. التفاصيل والقصة والحكاية وراء هالمنصة الجديدة هذه فما ضوء تفعلوا معها برشا التوانسة. نحاولوا نفهموا أيضا كيفاش تخدم بالضبط. إذا التفاصيل هذه الكل تلقاها معنا شوية أخرى ما تبعدوش. هذه هيلا الملكي تقول لا تلوموني. أحمد سعد يقول حبيبنا. نسمع نانسي عجرم تقول أنا يلي راجعين بعد لحظات مع تعيش وتسمع.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: 37 دقيقة على موجات لرما فام رشيد طه ربي رحمه. إذا هي الرايح يقول بعد شوية مكملين معكم ديما في النهار على صباح هو
1: النهار على صباح النهار على صباح.
0: إذا لقاية ذي باش نمشيو لفقرة تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع.
0: إذن فما ضوء، هذه الكلمة اللي شفناها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وسمعنا عليها برشا حديث وبرشا كلام وشفنا تفاعل واستحسان كبير برشا من عدة توانسة وبرشا توانسة على مواقع التواصل الاجتماعي. شني حكايتها فما ضوء؟ إذن مهندس البرمجيات ورائد الأعمال غازي قطاطة كان أطلق أول أمس منصة رقمية تشاركية اسمها فما ضوء. الهدف متاع المنصة هذه رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية عبر تبليغات المواطنين. تنسمعوا شنو قالت مسؤولة الاتصال بالمنصة أماني المنصوري في تصريح إعلامي بخصوص المبادرة المجانية هذه.
2: بيه بيكلي ما مشكلة خاطرني كل حاجة ما تعرفش الضوء المقصود. أنت خايل أنت مرحب لا تبدو من دار حبيت من على عائلته كي مشي يخدم في الترافاي ما يعرفش إني الزمن فيها ولا ما فيهاش ضوء. دونك البارح الفكرة جات غازي قطاطة وهو كان انجينيور تونيزيان معناها انجينيور فورماتيك قرا في تونس كمل قرايته في البرا معناها في فرنسا في تيليكوم بريتاني خدم في شركات في فرنسا وبعد عنده توا 10 سنين روح لتونس في سون تروك لي سيت لي زابليكاسيون كل شيء إنه يعمل بلاتفورم كوميونيتير تعتمد جوستومون على الكونتريبيوشن تاع المواطن ان طون يدخل البلاصه اللي هو موجود فيها يختارها يحط ما عندي دول ما عنديش وباش تكون المعلومه لو بلو فيابل بوسيبل العبد ما ينجمش يعمل سينيالمون على نفس البلاصه الا ما يستنى 10 دقائق واللي سينيالمون الكل كل 45 دقيقه كلهم يتفسخوا ويتعاودوا من اول وجديد معناها حتى كان واحد يحط معلومه بالغلط اللي يجي بعده بسكوندا ويحط المعلومه بالصحيح يبدا فما اكثر الصحيح هو اللي باش يظهر لك دونك اون فيت كل 45 دقيقه يصير تحليل الفازه اللي قاعدين كيما اي بلاتفورم كوميونيتير بلوس عندك عبيد تحكي على معناها تدخل وتعطي السينيالمون تاعها بلوس المعلومه تكون بلوس فيابل.
0: إذن هذه المنصة متاع فما ضوء الهدف متاعها رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية. هي المبادرة حسب ما كنا نسمع في أماني المنصوري المسؤولة مسؤولة الاتصال بالمنصة كانت أوضحت أنه المبادرة هي مجانية يعني بلاش فلوس وجات استجابة لحاجة التوانسة إلى معلومات دقيقة ومحينة حول توفر الكهرباء بمناطقهم خلال فترة الانقطاع. احنا أكثر سؤال الضوء يمشي عندكم الضوء مقصوص عندكم خاطر ماناش عارفين وماناش اذا معناش المعلومه المسبقه وقتاش باش يقص وقداش باش يقعد ولا وين باش يقص بالضبط رغم البلاغات اللي قاعده تتخرج فيها ستيك كل يوم. على كل جيت الاستجابة لحاجة التوانسة إلى معلومة دقيقة ومحينة حول توفر الكهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع. المنصة هذه تعتمد على العمل التشاركي، يشترط على المستخدم الانتظار 10 دقائق قبل إعادة التبليغ في المنطقة نفسها فيما تحذف الإشعارات آليا بعد 45 دقيقة لضمان دقة المعطيات اللي يتم اعتمادها وفق مبدأ الأغلبية في التبليغات. وشدد المنصوري على أن المنصة ما تهدفش إلى تعويض الهياكل الرسمية وإلا تحقيق أي أرباح تجارية وإلا عائدات إشهارية. هي طورت بتمويل شخصي من عند المهندس هذا لدعم التضامن المجتمعي وتسهيل قضاء شؤون المواطنين خلال الأزمات. يعني مبادرة إنسانية أهداف نبيلة لا تجارية لا إشهارية لا ربحية وأيضا ما هيش رسمية ولا متعوضش الهياكل الرسمية. هي مبادرة جات استجابة لوضع تخلق بسبب الانقطاعات الدورية الكهرباء لمساعدة التوانسة في قضاء شؤونهم خاصة الناس اللي تعتمد في خدمها إذا نغيروا على الكهرباء 100%. المبادرة جات من عند مهندس تونسي مهندس برمجيات رائد أعمال اسمه غازي إقطاطة. تفعلوا معها برشا المنصة هذه فما ضوء في النهار الأول متاعها، يعني حسب المتحدثة فإنه المنصة سجلت أكثر من 200 ألف إشعار في يومها الأول، يعني دخلوا لها التوانسة وسجلوا إشعاراتهم. على كل حال مش غريب الحقيقة على التوانسة، شفنا زيادة تضامن كبير برشا في عدة مناطق، ناس تحب تعاون غيرها في ظل الأزمة هذه متاع الكهرباء ومتاع الماء. على كل حال نقولوا كان برافو للتونس غازي كتاطة على هذه الفكرة الطيبة، علاش ليه نجمو نستثمرها في حاجات أخرى وتتطور أكثر يعني الفكرة، وتكون أكيد موجودة في حاجات أخرى نجمو نستفيدوا منها. فما ضو هذه المنصة اللي ترصد انقطاعات الكهرباء، هذا شعنا في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: 9:43 ما تبعدوش، هذا رشيد طه.

0: انتم ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الاشهار على ريم اف ام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:53 دقيقة. مازلنا مكملين معكم مشوارنا، اكيد نتبعوا لحظة بلحظة كل البلاغات اللي تهمكم. نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي اعلن منذ قليل في بلاغ انه تم اسناد ولا اسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات، هي قفصة، توزر، قبلي، تطاوين. شو معناتها؟ يعني اللون البرتقالي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي يعني الترفيع في درجة الإنذار، ربي يحفظهم إن شاء الله. وتم إسناد اللون الأصفر لولايات جندوبة، بيجة، الكيف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، صفاقس، جيبس ومدنين، ما يعني أنه الحذر مطلوب عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية حسب خريطة اليقظة. وفي المقابل أسند معهد الرصد الجوي اللون الأخضر لولايات تونس الكبرى، بنزرت، نابل، سوسة والمنستير والمهدية. شو معناتها اللون الأخضر؟ للناس اللي تسمع فينا لقيت ذي في سوسة ولا في المنستير ولا في المهدية ولا في تونس الكبرى ولا بنزرت ونابل، اللون الأخضر يعني الحالة الجوية عادية في هذه الجهات. ربي يلطف بالجميع وربي إن شاء الله يعطينا لقد جهدنا كما نقولها. وبالنسبة اليوم درجات الحرارة تنخفض في أغلب الولايات، ما عدا تقريبا 3 أو 4 ولايات تنخفض إلى تقريبا بدرجة أو درجتين مقارنة بيوم أمس، وباش تواصل انخفاضها والأيامات الجاية الأسبوع القادم. خاصة نحكيه أنه الانخفاض باش يكون محسوس أكثر يعني بدرجات الحرارة. إن شاء الله معاه يتوقف القصان متاع الماء والكهرباء. مدام عالية تبقى صباح الخير تقول يا كمال أمس لما لا ضوء. والله يا مدام الوضعية هذه يمكن أنت أمس ما نعرفش قولي المنطقة بالضبط وين، ولكن عنا أيامات راهو نعديو بالسوايع والسوايع والسوايع في مساكن وغير مساكن لما لا ضوء مع بعضه، لما لا ضوء خاصة في ذروة الحر في قلب النهار وفي الليل زادا لساعات متأخرة. يعني اللي تسأل ويقول لك راني ناقص نوم، راني مش قاعد نرقد، راهو الإشكالية كبيرة برشا متاع القصان الميم والضوء. 9:55 دقيقة راجعين معاكم احنا بعد شوية، ساعتنا الجاية نعملوا طلع على المرشي مع خليل، ما تبعدوش.

0: يوسف السنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صباحه مع كمال بقية الشهر على رمفان. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنة يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنش في بريز موجود عندك قريت ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد مرحبا بيك عند قريت
4: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
0: صلتينا

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: العشرة و17 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. صباح الورد من جديد. شكرا لاختياركم النهار لصبيحه. إذا شكرا للجميع. اش مازال؟ زل أسبوع آخر. إذن بالنسبة لتواجدنا معكم في هذه البرمجة الصيفية كملت جويليا باش يتواصل معكم إن شاء الله الفترة الجاية يعني بعد الأسبوع القادم. نحكي بداية من شهر أوت تكون معكم زميلتنا منى البيجي. إذن 11 شهر إذن في المبيل البرمجة الخريفية الشتوية والبرمجة الصيفية نهار الأصبح في موسمه الثامن. نكون معكم إن شاء الله ديما متونسين معنا إن شاء الله خفيف الظل عليكم إن شاء الله. أكيد عشرة طيبة كما يقولوها عشرة مع مستمعينا الكرام وإن شاء الله ديما عند حسن ظنكم كل متابعينا وكل مستمعينا. هات نمشي لقاية ذيلي خليل ودبراتو إذن في لبوان مارشي. لبوان مارشي لبوان مارشي. يا خليل يا خليل نهارك سعيد مبارك.
2: صباح الخير خويا كمال. صباح الخير أنا كل مستمعين لرمى فهم وجمعة مباركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى كل مستمعينا وين ما كانوا. يا خليل شنو أحوالك لاباس؟
2: والله الحمد لله. أنت شنو أحوالك يا ودي؟ ليك وحشة
1: والله. وينك يا خوي؟ الله غالب شوية ظروف صحية والحمد لله.
2: الحمد لله. شنو لاباس؟
1: عايش خوي. شنو أحوالك أنت لاباس؟
2: احنا والله الحمد لله دابس.
1: الحمد لله.
2: انا نقصي واحد شيء كما العاده في المي والضوء والسخانة.
1: المي والضوء والسخانة ولوجوا على الخبز وحاجة اخرى. حاجة اخرى البارح شدت انتباهي يا خليل. نعرفش كي نحطهاش المياه المعلبة يا خليل. استيك متاع المي فما نقص كبير. ما نعرفش اسكو هذا في المناطق الكل ولا معناتها جوست في مساكن. ما اللي لاحظته في مساكن انه فما نقص متاع توفر المياه المعلبة واكثر من هكا حتى سعرها يا خليل زاد على مستوى نقاط البيع. ولو انه ما فماش حاجة رسمية تقول انه راهو سوم ستيك متاع الماء زاد لكن للأسف المتداول فانه لاحظناه فما نقص متاع انواع برغم عنا برشا اسامي متاع ورشة ماركيت يعني متاع مياه معلبة فما نقص في الكميات وفي نفس الوقت الاسعار متاعها اذن زادت شوية. علاش مانيش فاهمين علاش شنو اللي صاير زعما خطر النقص هو اللي خلى السوم متاعها يزيد. الحاجة اللي كنا ناخذ فيها خليل بثلاثة الاف ونص وليت باربع الاف وباربع الاف ونص يعني زيادة واضحة واللي هي وليت ميزانية ديجا والمواطن موش ناقص يعني ديجا احنا ولينا نشريه في المي ويتكلفنا المي يعني في نسبة مهمة يعني من شهرياتنا ونزيد ونخلص المي. خليل اللي هو ما يمشيش في الديار الا بعض في بعض الاحيان. على كل الله يكون في عون الجميع يعني.
2: امين يا رب الله يكون في عون الجميع.
1: امين يا خليل. الله غالب المي والضوء يا خليل والسخانة وخاصة الانقطاعات متاع الضوء يعني ما تفهموش وقتاش يقص وقتاش يرجع وخاصة يا خليل في أوقات الذرو وقت النوم في القايلة وفي الليل.
2: صحيح وقت النوم تكون مش تتفرد يقول لك يا ودي وين تتفرد فز خوش وين سخانة
1: أحسنه. الله يكون في العون. والله يا خليل البدنية تعبت يا خليل تعبت.
2: صحيح والله يا خليل تعبنا الحقيقة من رسمي تعبنا. الواحد يجي قايل يولي قايد في كوشة
1: في الليل زاد كيف
2: وفي الليل كيف
1: البارح الضوء معناتها يقص لك من نص الليل ولا يقص من ماضي ساعة يقعد للساعتين يعني باش يرجع متاع الصباح. قدش مش تقعد قدش مش تسهر قدش مش تشد روحك وتزيد في القايلة ما تقايلش وفي أوقات مختلفة. نسمع في بعض التصريحات ولا بعض وسائل الإعلام معناتها اللي يقول لك أوقص ساعة وساعتين. ليه القصان عنا راهو في مساكن يعني ولا نعرفش يعني تنجموا تأكدوا لي وين البلايص بالضبط لكن في سوسة على الأقل يعني راهو من غير حساب يعني عادي يقص 6 و7 مرات وثمانية مرات عادي جدا يعني عادي تعدي نهار كامل قص ورجع قص ورجع قص ورجع قص ورجع. نسمع في تشكيات من بلايص اخرى يعني متاع قص ساعة ولا قص ساعتين في النهار ولا قص ثلاثة سوايع ولا قص مرة ولا مرتين ولا قص مرة ولا مرتين ولا ثلاثة مرات. روعات ينوصلوا 6 و7 و8 مرات ومن صباح ومن القايلة زيد في الليل وما زالت الوضعية. السؤال تولي ولا يتطرح برشا يا خليل، أوك احنا حسب ما يأكدوا الخبراء متاع الطقس فما والحمد لله تراجع في درجات الحرارة تدريجيا بشوية بشوية، الأسبوع المقبل باش نحسوا أكثر برشا تراجع درجات الحرارة وتكون في حدود يعني المعدلات العادية، والحمد لله الحمد لله فإنه فما تراجع متاع هالموجة متاع الحر ذي بالطريف بالطريف بالطريف قاعدة تمشي على روحها، الطقس قاعد هكا يعطينا في مؤشرات قاعد يتبدل بشوية بشوية. السؤال تولي موجود في بال كل تونسي، إسكو مع أن الموجة متاع الحر هذه تمشي على روحها ترجع حياتنا لطبيعتها والضوء لطبيعته واستهلاكنا لطبيعة؟
2: طبعني هذا السؤال تكون يحب السخانة يا ودي.
1: إيه يا خليل نحكي السؤال اللي قاعد توي يتكرر، إلى متى باش تتواصل انقطاعات الدورية الكهرباء؟ جاوبنا في ساعتنا الثانية، نكملوا نجاوبوكم إن شاء الله بعد شوي للناس اللي خلطوا معنا اللي خلطوا معنا لقاية ذي. هو كملخص يعني للمعلومة أنه ليامات اللي جاية بإذن الله بإذن الله يعني مع تراجع أكثر لدرجات الحرارة فإنه نورمال ما معها تنقص ولا تتوقف هالانقطاعات الدورية هذه تتنحى. ونزيدوا بعد شوية نعطيكم تفاصيل الخبر ولا تصريحات ولو إنه كنا حكينا في الساعة الثانية. أي سي خليل لي حكينا برشا. خليل خليل خليل خليل توقيت خليل شنو ندخلوا للمرشي لقيت ذات أو 10:23. قل لي سي خليل وين موجود اليوم أنت؟
2: أنا موجود في مرشي اللوطاني.
1: في المرشي اللوطاني ها شنية الحركة شنية الصورة من المرشي يا خليل؟
2: والله ايش مش أقول لك، حركية عادية الناس كل تقضي معنا مش الزحام الزحام ما عادي
1: عادية الحركة. يقول لي خليل مشك الزحمة
2: لا لا البرة في الشارع
1: ايه
2: المطياش شيء كبير
1: هذيك الزحمة متاع الكريب والطريق متفاهمين فيه وقاعد
2: ذره الله نصلي عليه
1: واليوم, واليوم فما السوق عاد متاع الجمعة آه. مازلت الأشغال مازلت في المقر الأشغال بالنسبة لسوق الجمعة سوق نساء مازلت كما هو معناتها الأشغال مازلت متواصلة لبحث الشاطي غادي بالنسبة لسوق الجمعة البريود اللي فات الكل واليوم زادا موجود في بلاصة سوق الاثنين يعني غادي الناس اللي تمشي تقضي وأكيد الحركة تكون كبيرة يعني والزحمة تكون كبيرة. أي أخوي البي ربي يجيب القسم وربي يفتح على الجميع. وتشكيات كبيرة برشا من التجار وأصحاب المحلات والكوش يا خليل والناس اللي تستعمل الكهرباء وتعتمد على الكهرباء في خدمتها بسبب الانقطاعات والأضرار اللي صارت لهم
2: وناس بكري الوقت
1: وناس, الوقت. وناس وليت تخدم نهار ونهار ويا خليل. أي سيد البي أعطينا شنو عندك في القائمة اليوم في المرشي اللوطانية؟
2: سيدي بالنسبة للصفر اليوم البطاطا فما 2000 و2500
1: البطاطا طلعت 2000 و2500 البطاطا
2: نعم
1: طلعت يا خليل اوه
2: طلعت
1: ناقصه ناقصه شنو معناتها حسب ما فسروا لك معناتها ناقصه السلعه ولا شنو؟
2: لا انا ما تفسرتش
1: ما يسالش ما يسالش هات نشوف
2: حسب تقريب حسب مخي كما قال انه على خاطر السخان
1: ما كيفاش السخانه ما فهمتكش
2: مناتين
1: مش مشكل خليل تو ناخذ المعلومه من مصدرها يا خليل نحاول نفهموا شنو الاسباب في البطاطا اليوم سومها طالع قلت لي من 2200 ل 2500
2: اي اي بكو
1: واضح هاي كمل لي والطماطم
2: اي الطماطم بلش وبطاطس 100 و15 القرع هكا الابراج ب 15 قرع بوشوكه 2500
1: البصل
2: 900 وبدينار الفلفل الشعباني باهي فلفل الشعباني بلفين وب 18
1: ايوه
2: وفما فلفل الشعباني لكنه متاع الكنايس
1: قديش
2: ب 3300 2500 والبقلوطي ب 3 دينارات نصف الناريه 3000 2500 باهي تو نمشيو خضر الورقيه
1: باهي اش عندك؟
2: السلق والمعدنوس 500 الكلفس ب 600 نعناع ب 500 ليتي ب 1500 خس ب 2000 تو باش نمشيو للغلاء اللوز 3 دينارات المشماش اللوز 3 دينارات المشماش ب 3000 وب 4000 الدلاع ب 1200 وفما ب 1500 طلعوا شويه بالنسبه للدلاع البطيخ 1300 1500 الخوخ بسبعة دينارات وبخمسة آلاف وخمسمائة. تعرفش علاش؟ خاطر بدي يقل التوصيل.
1: مالك وعاد شنو ساعة مازلنا في جويلية يا خالي؟ مازال بكري.
2: اي عاد كاو
1: مازال بكري، مازال بكري. اي الخوخ، اي
2: الخوخ قلنا ب 3000 وب 4000 عفوا الخوخ ب 7000 وب 5500 التفاح ب 3000 وب 4000 العنب 5000 وب 7000 العوينه فما ب 3000 جويده ب 5000 وب 6000 الكبيره انزاص عربي ب 5 دينارات انزاص الاخر 8000 وب 15 دينار الفقوس 2800 3500 زاد هني لاحظنا انه الفقوس طلع شوي. اللي بالقرص اللي بالقرص فما ب 5000 فما ب 6 دينارات. الكرموس كرموس جويده مش كبير ب 10000 وب 12 دينار. تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: باهي
2: باهي كيلو الدجاج اليوم ب 8500 فخط التام 8500 كتف الدان 6500 سكالوب الدان ب 17500 فخط الدجاج العادي ب 10 دينارات وسكالوب الدجاج العادي ب 17 دينار و 800 وفما كذلك و 500
1: باه
2: باه. تو باش نمشيو للحوم الحمراء. اللحوم الحمراء معناها رجعت كما العاده غاليه.
1: قول لي
2: فما ب 60 55 65 البقري أبرة 48 وفما حتى ب 50 كروما وكتلات 42 45 بقري مخلط 35 دينار حم جمل 45 و 50 الماعز 45 دينار الدوارة ب 30 كاملة ب 70 كرش 5 دينارات كرش حرشة ب 10 دينارات الهرقمة 25 دينار كبدة العلوش ب 60 فما ب 65 كبدة البقري 48 فما ب 50 كذلك فما راس العلوش ب 25 دينار وشوست ب 30 والمرقاس ب 30 ومرقاس رويال معناها بالهبره ب 50 دينار. باش نمشيو ولد البحر.
1: ايش فما اليوم؟
2: ولد البحر عندنا خيرات ربي ما شاء الله موجوده.
1: باهي شنو هي عندك؟
2: عندنا سيدي الوراطة جويدة 18800 17800 وعندنا وراطة كبيرة 23 دينار و800 وعندنا وراطة بحرية البحرية دي 29 دينار و800 هذه يا خويا كمال
1: وين وين كمل برك كمل
2: بالنسبة للمرشين جويد 3600 قاروس 23 دينار 800 فما قاروس 8 عفوا 27 و 800 فما الشوباي الشوباي ب 11 دينار و 800 جواية شوباي كبير 28 دينار و 800 اسكمبري فما اسكمبري جواية 8800 وب 9800 وب 10000 وكذلك فما اسكمبري ب 12000 و500 كبير شوي.
1: باهي.
2: عندنا سيدي الموسم ب 4 دينارات. وعندنا ستردينا كبيره 7600 6800 جويده ب 3000 و600 معناها مش جويده جويده.
1: فهمتك.
2: متوسطه.
1: واضح.
2: باهي كلب البحر 42 دينار و800 الله يكلب البحر بقوه كمان طيب بمقرونه. 42 و800
1: مش غالي خليل ايه 42 مش غالي خليل شخلى على الهم يا خليل برا كمل
2: ايه حوت الرذان
1: والله يا خليل تو تحكي على الماكله تو في السخانه هذه قاعد تاكل انت خليل
2: نعم كيفاش قلت لي؟
1: قلت لك نحكيو على الماكله تي بسبب السخانه نقصت الماكله الواحد يسكن على هكا يشرب يشرب في المية على بعضه وكا هو ولا يلوج على حوجه
2: وين
1: الماكله؟ وين الماكله يا خليل؟ السخانه والماكله ما تقابلش بعضها بصراحه نقصنا اكثر اكثر اكثر اكثر ما يمكن اكثر ما يمكن اذا الواحد قاعد تاكل انت خليل كالعاده؟
2: والله لا مشكلة
1: صحيت ايوه ايوه برا سيدي
2: وصلنا للسردينة ولو وصلنا للمغزين فما موطة تسلم عليك
1: سلم عليها
3: سلم عليها
2: سا خاطرك سلم على سيكمان وقتاش تصب المطر
1: هذا وقتاش عند ربي سبحانه ربي يرحمنا ان شاء الله
2: سلم
1: عليك برشا سلم عليك برشا
2: سلم عليك برشا سلم عليك برشا
1: اي اخويا نكمل وين نكملوا يا خليل خليل كمل وين السردينه وصلنا للسردينه
2: وصلنا للسردينه السردينه بعد شمس كمري السردينه السردينه الفنان كلب البحر مو فتنان 42 800 اللي قلنا كمل شي سنين طيب
1: اي كمل خليل يلا السردينه اي
2: باهي حوت الغزال 8800 الكيلو 8800 الكيلو و 9800 وفما كذلك الحوت الغزال الجويد وقد كبس كمري ب 14 دينار و 800 وب 15 دينار والبوقة 6800 دجاج البحر 12 و 800 القري 38 و 800
1: اي
2: عفوا
1: اي
2: الشورو 8800 فما شورو كبير 15800
1: واضح
2: وفما الرفكاس ب 3800 جوايب وفما كذلك ب 29 دينار و 800 فما حلو في البحر 22 دينار و 800 فما الكروبات ب 30 وفما كروبات ب 19 دينار و 800 فما لمبوكه جديده مبروك
1: قديش؟
2: صغيره ما شاء الله تجي مقارونه شيء كبير
1: قديش؟
2: ب 19800 وكذلك فما ب 17800 لمبوقه جويد
1: واضح واضح يا خليل هذا اللي فما
2: لا لزيت خير ربي
1: يلا بسرعه مالش بك تتهجى في الورقه يا خليل يلا
2: مالش تتهجى فما شكون يسلم عليك كمان
1: الناس سلموا عليهم خليل يلا سيدي يلا نسلموا عليهم الكل خويا كمل
2: الكرمان 18 دينار و 800 22 دينار و 800 السر 21 دينار و 800 و 24 دينار و 800 والغرام 24 دينار و 800 والمناني ب 35 دينار و 800 كعبة مناني كبيرة الكيلو متاعها 35 دينار و 800 وهي كمان هذا عندنا اليوم في مرسي اللوطاني
1: واضح يا سي خليل يعطيك
2: الصحة ان شاء الله جمعة مباركة عليكم الكل
1: ان شاء الله اي واعطينا دبارة عاد على السريع هك
2: نعم
1: دبارة على السريع تراعي الظروف يعني متقصن الظروف والمناخ السخون يا خليل وقدم ميزانية
2: ما معهاش لعب راهو حتى ما فماش ضو ما فماش واحد على على حطب
1: اي تشعل في الحطب وطيب مال انت
2: اه صح كما نعرف كي العاده والطنجره الفخار
1: هي
2: ما شاء الله كل شيء ميزان موجود
1: هي بطبيعتها شعله بالسخانه ودي تشعل على الحطب انت
2: خليل يعمل مال المخاطر بالشر
1: اي اعطينا اعطينا دبار اعطينا دبار على السريع حاجه خفيفه اي
2: اليوم سيدي باش نطيبوا ملوخيه هي طيبناها
1: كيفاش؟
2: ملوخية بالحمل البقري
1: من البارح عامل ملوخية خليل صح وفرحة صح وفرحة يا خليل
2: واليوم نكملوا نطيبوها معناها
1: فهمتك فهمتك
2: قديمة خبز صابونة
1: فهمتك
2: كما نعرف فهمتني ولا
1: سيبون خليل
2: حين دلاع علاش سيبون حين دلاع وكذلك معناها كويس شاي أحمر الحمد لله باهي بالشفاء شاي طيب
1: أو حبوب من كان يصير ماري يسلم عليك قال يسلم على خليل يا خليل وصحة الملوخية بالمسبق وفي الامان في الامان خالد
2: عايش خويا الى اللقاء
1: قال خليل ان شاء الله لو بوان مارشي لو بوان مارشي قال ان شاء الله الحطب موجود وكو كو حتى ما فهمش ما نحبسوش معنا في بي خليكم معنا دائما في الاستماع تو العشرة وسبعة مرحبا بالناس كل احنا مواصلين معكم كنا في دورة المرشي كنا في المرشي اللوطاني مع صديقنا خليل يلا راجعنا معكم جيس بعد لحظات بيب ثم عنا موعد مع غنيتي شام سلام يقول يرولي راجعين بعد شوية
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صبيحه مقيد الاشهار على نرم اف ام
3: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
4: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
3: قد لك شي وين حالا
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل ستيك
3: اي عرفتها
4: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من البانو بيفاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الصديقه والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
5: كبليسيتي.
6: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
5: Publicity.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم فام. قيت الشهر على ريم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم ديما مشوارنا في النهار على صبيحه. نسلم على صديقنا حبيب اللي هو بيدو، يسلم ويقدم تحيه لوالده اللي يقول موجود في تونس توا، يقول له ان شاء الله عطله باهيه، واذا يقول ربي يعينكم الناس كل. يا سيدي مرحبا بيك يا حبوب، وربي يفضلك الوالد، ومرحبا بيه بين أهله وناسه. وما لي رغم اللي برش يقول لك ظروف صعيبة وقصان ما وضو، لكن أكيد القاعدة مع الأهل والحباب والناس اللي نحبوهم يهون على خطرها كل شيء على كل، وربي إن شاء الله يحسن حالنا وربي يصلح حالنا إن شاء الله. تحية ليك صديقنا حبيب أبو هليل. يلا العشرة وواحد وخمسين دقيقة هيت قبل ما نمشي نعملوا طلع عليكم عطيغم تاعكم، نذكروا كما قلنا منذ قليل مع خليل إلى متى باش يتواصل الانقطاعات الدورية متاع الكهرباء. هو حسب كما كنا حكينا يعني في ساعتنا الثانية عضو الجامعة العامة الكهرباء والغاز عاطف بو عبد الله في تصريح إعلامي يقول إنه اللجوء إلى الانقطاع الدوري الكهرباء أو ما يعرف بتخفيف الأحمال تقنيا يبقى إجراء استثنائي، ما هو جدام، هو إجراء استثنائي فرضته موجة الحر غير المسبوقة والارتفاع القياسي في الطلب على الضوء على الكهرباء. رجح عودة الوضع إلى طبيعته تدريجيا كما كان خلال الأيامات الجاية المقبلة، يعني وحيدة كل ما الطقس يزيد يبرد أكثر تمشي على روح الموجة متاع الحر هذه 100%. دونك خلال الأيام القادمة يمكن ياسر إذا باش يتوقف الإجراء الاستثنائي هذايا ونرجع للوضع إذا يرجع كما كان يعني إلى طبيعته. على كل هو قال إنه تراجع درجات الحرارة ما يعنيش انتهاء الضغط على شبكة الكهرباء بشكل فوري، يقول يستمر تأثير الحرارة على المنظومة حتى بعد انخفاضها، وأضاف أن عودة التزويد بالكهرباء إلى النسق الطبيعي تستوجب انخفاض درجات الحرارة بنحو 10 درجات، وعندها يمكن تستعيد يعني 10 درجات على موجود توا وعلى كان، يعني قال وقتها تستعيد الشبكة توازنها في غضون 48 ساعة، وأكد المؤشرات الحالية تدل على أن الأمور تتجه نحو التحسن الحمد لله. بيّن أنه أزمة الكهرباء أساسا مربوطة بموجة الحر الحالية اللي يرتفع فيها الاستهلاك المكثف للكهرباء نتيجة الاستخدام الواسع لمكيفات الهواء وتشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن، كما كشف أنه الطلب على الكهرباء بلغ الصيف هذية نحو 6000 ميجا وات قياسي، في حين لا تتجاوز القدرة المتاحة 4400 ميجا وات حاليا، يعني الطلب وصل ل 6000 ميجا وات بينما ستيك قدرتها باش توفر لك ما فاتتش 4400 ميجا وات، هو فارق كبير. فرض اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الشبكة، إذن هذا ما يفسر على الأقل الشيء اللي صاير، وتخفيف الأحمال ولا كما حفظوا وعرفوا التوانسة الكلمة ديليستاج تخفيف الأحمال، هذه دونك الكلمة جديدة اللي حفظناها الناس كل يعني سنة بسبب الانقطاعات الدورية متاع الكهرباء. على كل الكلام يبشر بالخير، نقول احنا إن شاء الله يتواصل انخفاض درجات الحرارة من البداية الأسبوع القادم وسط الأسبوع القادم، إذا ونوصلوا معناتها الانخفاض متاع 10 درجات فارق على اللي كنا فيه، وترجع الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله يا ربي، وربي يكون في عون الجميع. مكملين معكم ديما في النهار الأصبح وتو العشرة واربع وخمسين دقيقة.
0: النهار الأصبح النهار على صبيح
1: باش نختمو. فما شكون ياسر يقول لي مزاخي ما فماش بلاغات متاع انقطاعات اليوم مستيق، لا لحد الآن مازال ما فما حتى شيء، وإن شاء الله نقول وإحنا إن شاء الله ما فماش ما فماش إشعارات لحد الآن بلاغات بخصوص الانقطاع متاع اليوم لحد هذه اللحظة العشرة تو 54 دقيقة ما فماش. زاد الناس اللي تسأل الكرنفال أوسو، إيه اليوم بداية من 7 متاع العشية، بداية من 7 متاع العشية، يعني فما الكرنفال متاع أوسو للناس اللي تحب تمشي تتفرج في الكرنفال، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. نكملوا معكم ونختموا مع إهداءاتكم في من القلب للقلب لقية، هذا من القلب للقلب سيد المخرج. يلا
0: من القلب للقلب
2: من القلب للقلب.
1: يلا سيدي باش نكملوا معكم مع اهدائتكم نختموا حلقتنا. نسلموا على سي الحبيب العذاري استاذنا، تحيه ليك. تحياتنا سهير بن يحيى تقول من الساحلين، تحيه ليك لله وتحيه لكل اهالينا من الساحلين. تهني زوجة لطفي عيد ميلاده تقول له ربي يحفظك وربي يفضلك لنا.

إسماعيل. صباح النور حنان إسماعيل. تقول تحب تقدم هدية لبنتها ملك بوشيحة، تحب تقول كل عام وانت بألف خير بنتها بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. تحياتنا صديقنا عبد القادر بريري، تحياتنا المنى قزقز، تحياتنا زاد كلثوم فتح الله، ايناس هميل، زاد صباح الورد مريم العيوني، تحياتنا ليكم. بسمة صباح النور تقول مصطفى عبد الله رجلات بمناسبة عيد ميلاده اليوم، تقول عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير.

باليمين تقول التحية من إيناس وانتصار ومنيرة ورابعة ونرجس وأنس وملكة، يعني أخوهم الكبير رياض بعيد ميلاده، ونقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير. التحية زادة من عند بنته روعة، تقول له نحبك برشا يا بابا، ربي خليك لينا إن شاء الله كل عام وانت بألف خير. صديقنا رياض باليمين، تحياتنا ليك رياض، وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير وعيد ميلاد سعيد، وربي إن شاء الله يمتعك إذن بالصحة والعافية، وربي يفضلك كل العائلة. صديقنا رياض باليمين، عيد ميلاد سعيد.

0: يوسف صباح الخير، يتمنى لأم فاطمة يوسف موفور الصحة، ربي يفضلها لك إن شاء الله وربي يعطيها الصحة وطول العمر. شكرا لكم ناس كل على إهدايتكم ومساجاتكم. احنا وصلنا لختام هذا الأسبوع بالنسبة للنهار الأصبح وليمات تعدد جري جري جري. مشكورين ناس كل، إذا لغالب البارح ما نجمناش نكونوا موجودين لأسباب صحية. مازال عنا الأسبوع القادم، إذا من الاثنين حتى للجمعة باش يكون هو الأسبوع الأخير معكم في هذا الموسم، وإن شاء الله أكيد ترتيحة صغيرة ومن بعد نرجع أكيد نواصلوا برشة جديد إن شاء الله بالنسبة للبرمجة القادمة. مشكورين ناس كل، شكرا صديقنا منير سلامة في الإخراج، خليل في البوا مارشي، شكرا لتفاعلكم الكل المستمعين الكرام. هذه أجمل تحيات كمال الزرلي معكم كوتي ميكرو، نقولكم ملتقانا إن شاء الله الاثنين الجاية في رحلة جديدة من الوقت. نقولكم في الأمان ونهاركم سعيد وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11، واسمع النهار لصباحه مع كمال. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك ديما معاك.

0: في شهر على نرم اف ام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أنا مفهم تونسنا
1: قيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارام اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا على
1: www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 336 او 29 29 26 66 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولا اكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: أرام أف أم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا. نهاركم زين، عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في بوان أرام، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعة معايا إلي مولى الباجي على أرام أف أم. في بوان أرام نرجع معكم على المواضيع البيئية ونحكيو بيئة ونختموها مع الغنيات في أصل الغناية. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، هنا رجعين.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نحكي وبيئة. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من نحكي وبيئة، واليوم موضوعنا الجفاف الومضي، وهو نوع من الجفاف الشديد اللي يتميز ببدايته السريعة جدا وتطور المفاجئ خلال أيام أو أسابيع قليلة، على عكس الجفاف التقليدي اللي يتطور ببطء على مدى شهور أو فصول كاملة. الجفاف الومضي يفاجئ الأنظمة البيئية والزراعية دون إنذار مسبق. لنا نتسألوا كيفاش يحدث الجفاف الومضي؟ ينتج هذا النوع من الجفاف نتيجة تضافر عدة عوامل جوية قاسية متزامنة، كما نقص مفاجئ في الأمطار، انقطاع مفاجئ للتساقطات في فترة يفترض أن تكون ممطرة، موجات حرارة قياسية، ارتفاع حاد وغير معتاد في درجة الحرارة، طلب تبخر هائل وينتأدي الحرارة العالية والرياح القوية وانخفاض الرطوبة وزيادة الإشعاع الشمسي إلى تسريع عملية التبخر، امتصاص رطوبة التربة، وين يقوم الغلاف الجوي بامتصاص الرطوبة من التربة والنباتات بسرعة فائقة عبر التبخر، مما يتسبب في تجفيف الأرض تماما في وقت قياسي. لنا نحكي على المخاطر والأثار الرئيسية، ونلقاو تدمير المحاصيل الزراعية، خاطر النباتات لا تمتلك الوقت الكافي للتكيف مع انعدام الرطوبة المفاجئ، مما يؤدي إلى ذبولها وموتها بسرعة، ويسبب لنا خسائر اقتصادية فاتحة للمزارعين. حرائق الغابات، جفاف الغطاء النباتي بسرعة يحوله إلى وقود سهل الاشتعال، مما يرفع احتمالية اندلاع حرائق الغابات العنيفة. الضغط على الموارد المائية، تراجع منسوب المياه السطحية في السدود الصغيرة والبرك المخصصة للمواشي بشكل مفاجئ، وتعتبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك تونس من المناطق المرشحة بشكل متزايد للتعرض الظهرية نتيجة لتزايد حدة موجة الحر المتطرفة المرتبطة بالتغيرات المناخية. نحكي

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيّة الشهر على ميرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: تسمعونا على www.aramfm.net www.aramfm.net.
1: أصل الأغنية أصل الأغنية. في أصل الأغنية نرجع بكم اليوم لعام 1949. الأغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي وألحان رؤوف ذيني وأداء الفنانة ليلى مراد. أغنية اليوم هي سنتين ونحايل فيك، ومنذ تاريخ إصدارها عودوها العديد من الفنانين منهم الفنان فاضل شاكر، مدحت صالح وحكيم. لكن اليوم باش نسمعوها بصوت نوال الزغبي اللي سجلتها عام 1996.

0: أصل الأغنية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3

0: أرم أفهم تونسنا
1: تونسنا مقيد الإشهار على أرم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفهم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفهم.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باسم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net
0: RMFM.net
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم لقاء الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير ولقاء رشد ولقاء صلاح ولقاء تقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، نواصل شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه منذ أشهر طويلة جدا، ونحن ما زلنا نستفيد منه بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا من أصول الدين، وذكر فيه أركان الإيمان وأركان الإيمان والإسلام وأركان الدين ومعناها معنى الإحسان وأمورا أخرى سنذكرها تباعا بإذن الله عز وجل. ما زلنا في شرح هذا الحديث، وما زلنا نتعلم أمورا مهمة جدا ويعني شيقة في الحقيقة. كل يوم نأتي لسماع هذا الحديث وشرحه، الإنسان يأتي والشوق يحمله حتى يتعلم أكثر ويستفيد أكثر، ويعني هذا من جوامع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. مستمعين الكرام، يكون هذا الشرح وهذا التعليق وهذه الاستفادة مع الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمدينة مساكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إذن خليكم معنا مستمعين الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنبدأ فصلا جديدا من فصول هذا الحديث.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم من جديد. مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم لقاء الجمعة، ونبدأ بتوفيق الله عز وجل باستقبال الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمساكن. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك شيخ عز الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك وحسنات المساهمين جميعا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه.
0: بارك الله فيك. إذن مستمعين الكرام، ذكر شيخ عز الدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه سيدنا عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام.

0: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: صدقت. فقال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله السؤال الذي يليه: قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أخرى: أمر دينكم. شيخ الزين، وفقنا بتوفيق الله عز وجل لبيان مسائل تتعلق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. نحمد الله على عز وجل على كل هذه النقاط اللي تحدثنا فيها بأريحية، وبينا للمستمعين الكرام ما يجب عليهم في كل واحدة فيهم. الآن قال: ما الإيمان؟ قال: فأخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ما هو الإيمان يا شيخ عز الدين؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. حقيقة الحديث هذا حديث جامع ممتع، حري بكل مسلم أن يتعلمه وأن يعلمه لأبنائه. الحديث هذا فيه تقريبا عدة أجزاء. تحدثنا عن الجزء الأول اللي فيه أركان الإسلام الخمسة، والآن مش ننتقل للحديث عن أركان الإيمان وهو القسم الثاني من هذا الحديث. أركان الإيمان يعني متكونة من ستة أركان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ومع كل ركن من هذه الأركان عندنا وقفة إن شاء الله. وأول هذه الأركان هي إيمان بالله، أعظمها وأهمها. فالإيمان أيها الإخوة أكبر منا وأكبر نعمة يمن بها رب عز وجل على عبده. يعني نشوفوا الآن مثلا في الكرة الأرضية تعداد السكان اليوم قداش، نلقاهم قريب 8 مليارات. 8 مليارات هذوما قداش فيهم مسلمين، قداش فيهم مؤمنين؟ لو كان جيوا نحسبوا حسب الإحصائيات الأخيرة، تقريبا المسلمين وصلوا اليوم 2 مليارات. 2 مليارات من 8 مليارات تقريبا ربع. فأنت أيها المؤمن أيها الموحد من ضمن الربع المميزين عند الله عز وجل، يعني من أفضل يعني ما يوجد على وجه الأرض. أضف إذا ذلك إذا كنت من المصلين وكنت تصلي وتزكي وعندك شيء من القرآن، فأنعم بها من نعمة. والله هذه النعمة يعني حري بكل واحد منا أنه يتأملها ويتدبرها ويحمد ربي عز وجل عليها. نشوفوا مثلا ونعملوا مقارنة، نشوفوا بعض اللي يسميهم مؤثرين، يعني سواء يعني من بعض اللاعبين ولا الفنانين ولا المشهورين. سبحان الله، تلقى مثال عنده 100 ملايين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، تقع عنده ثروة طائلة، تقع مثلا عنده قصور في العواصم الكبرى، وتقع عنده طائرة خاصة ويخت وغير ذلك من البذخ، لكنه مش مسلم. سبحان الله، انت يا مسلم ترضاش تكون في مكانه وهو في مكانك؟ يعني تكون انت في مكانه لكن مكش مسلم، نتصور مثلا مش حد يرضى ذلك، انه يتنازل على هذا الدين وعن هذا الايمان وعن اسلامه مقابل الدنيا وما فيها اللي ما تسوى حد شيء. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث النبوي الشريف ان الدنيا هذه ما تعدلش عند ربي وما تساويش جناح بعوضة. حتى انه مثلا الكافر يوم القيامة اللي كان منعم وعنده جميع ما لذ وطاب كما يقال في الدنيا، لكنه كان من أهل النار، فيغمس غمسة في نار جهنم، نسأل الله السلامة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله، لكن النعمة هيك نسيت، الغمسة هيك في النار نسيت كل شيء، فنسأل الله السلامة. هذه نعمة وخياني، يعني ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها، وحتى ندرك قيمة هذه النعمة فلنتدبر قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا. هو يحكي على جميع الناس، الناس الأحياء، لكن هنا حياة يعني معنوية وموت معنوي. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني هو كان يعني بعيد عن هذا الدين، فمن عليه ربي عز وجل بهذا الدين فأصبح حي، حياة يعني الحقيقية. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهل يستوي من كان ميتا، من كان بعيدا عن الله، من كان في الضلال، من كان يعبد غير الله، من كان هالكا حائرا ما يعرفش علاش تخلق، ما يعرفش علاش جينا لهالدنيا، ما يعرفش علاش نموتوا، فهل يستوي هذا ومن أحياه الله، أحيا قلبه بالإيمان وهداه الله عز وجل لهذا الدين دين الإسلام؟ هل يستوي هذا مع من يعيش في الجهالات والضلالات المتفرقة؟ بطبيعة الحال لا يستويان. أما سؤالك أخ محمد أمين عن معنى الإيمان وتعريف الإيمان، الإيمان أيها الإخوة في اللغة هو التصديق والإقرار. يقول لك يمن يعني يصدق، نمن كل حاجة هيك يصدق بها موجودة يقر بها. أما في الشرع في اصطلاح يعني علماءنا، ذهب جمهور العلماء كما مالك والشافعي وأحمد، هذوما أئمة كبار وخياني أصحاب مذاهب معروفة، يقول لك حنابلة ويقول لك شافعية ويقول لك مالكية، يعني عندهم أتباع كثر. هذوما وسائر أهل الحديث أيضا ذهبوا وعرفوا الإيمان إنه تصديق بالجنان اللي هو القلب، تمن وتصدق بقلبك إنه الشيء هذا موجود، مثال إنه ربي موجود، إنه الجنة موجودة، إن الآخرة موجودة ستأتي، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان اللي هما الجوارح، اليد والعين والرجل والأذن والبصر العين. إذا نعود ونوضح له خيانة تعريف هذا. الإيمان هو قال نطق باللسان، تلفظ بهذا اللسان هو نطق الشهادتين، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لذلك مثال واحد يكون مش مسلم ويحب يدخل في الإسلام، سواء أوروبي غربي كان يعبد يعني كان نصراني ولا يهودي ولا حتى يعبد آله أخرى ولا ملحد، يدخل لهذا الدين بالنطق بالشهادتين. وتحدثنا كثيرا يعني عن الشهادتين في أركان الإسلام. إذن هذا الركن الأول هو النطق باللسان. الآن التعريف، الآن الجزء الثاني من هذا التعريف، تعريف الإيمان هو اعتقاد بالجنان، الجنان اللي هو القلب. وهذا خياني لفرق بين المسلم والمنافق، لأنه المسلم ينطق الشهادتين وأيضا المنافق ينطق الشهادتين، كما قال ربي عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ويبدأوا يحلفوا ويشهدون على ما في قلوبهم إنهم مؤمنين لكنهم همش مؤمنين. فالمنافق هذا هو في باطنه في قلبه كافر، ما هوش مؤمن، بيحبش الدين هذا، ما يمنش بالآخرة، ما يمنش بالجنة وبالنار، لكنه ينطق الشهادتين لأسباب يعني في الدنيا، يحب يعصم نفسه مثال باش مثال يحب يكون يعني تجرى عليه أحكام المسلمين، مثال يحب يتزوج مسلمة أو ليعصم دمه أو ما أشبه ذلك. إذن الركن الأول من هذا التعريف أنه نطق باللسان، وهو أيضا اعتقاد بالجنان بالقلب. المسلم ينطق أنه مسلم وأنه كذلك مثال يمن بالآخرة ويمن بربي وغير ذلك، وأيضا في قلبه من داخله يمن بذلك. الجزء الثالث والركن الثالث من هذا التعريف الإتيان بأعمال الإيمان. ما يكفيش يقولك الإيمان في القلب ويقولك بكنا مسلمين، ما يكفيش هذا، ديما نتبعوا الآيات نلقاو آمنوا وعملوا الصالحات. الأعمال الصالحة تأتي بالجوارح أو بالقلب، يعني لابد من الإتيان بالأعمال، أعمال الإيمان، سواء كانت القلبية كما تحب ربي مثلا ورسوله، كما تخاف من ربي وتخشاه، تطمع في جنته وتخاف من ناره، ترجوه تتوكل عليه تستعين به تطلبه وتدعيه وقت الضر مثلا، كل هذه أعمال قلوب. كذلك لابد من أعمال الجوارح، إنك تأتي بالعبادات الواجبة والمسنونة والمستحبة كما الصلاة، لابد تصلي، والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيام قيام الليل، بر الوالدين وغيرها من سائر أعمال الجوارح. يعني الإيمان هو الآن كما عرفوه المشايخ متاعنا وعلماءنا، نعاود واللخص، هو نطق باللسان وتصديق بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا باختصار وخياني يعني تعريف الإيمان.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ الزين. ربما يتبادر سؤال حقيقة شيخ الزين في الإبان هذايا، أنه هل الناس كل عندها نفس درجة الإيمان؟ بما أنه يعني لو احنا نعرف المسلمين كلهم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل كلهم على نفس الدرجة من هذا الإيمان؟
1: نعم، بارك الله فيك، سؤال جميل حقيقة. الجواب عليه أنه أهل السنة والجماعة وعلماءنا وما شيخنا يقولوا أنه الإيمان يعني يزيد وينقص، ما هوش الناس كل على نفس الوتيرة، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تقول لي شنو الأدلة على ذلك؟ كيفاش؟ ثم أدلة من القرآن وأدلة من الأحاديث النبوية الشريفة. أولا الأدلة من القرآن، يقول ربي عز وجل كما في سورة الأنفال في أولها في مطلعها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، اسمعوش قال، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني هم مؤمنين، يعني سمعوا الآيات واتمعنوا فيها وتدبرها، زادتهم إيمانا، يعني قوى إيمانهم. أيضا في سورة أخرى في سورة التوبة يقول ربي عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اسمعوا ايش قال في الآية هذه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هم مؤمنين وازداد وارتقى وعلى إيمانهم. سورة أخرى وأوضح ربما هذه سورة الفتح، يقول فيها ربي عز وجل أيضا في مطلعها في أولها في الآية الرابعة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أسمعوا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن الأدلة هذه واضحة إنه الإيمان يزيد وينقص، مش الناس كل على نفس الوتيرة، يعني مش الناس الكل في نفس الوتيرة دائما في صعود، وإنما يزيد وينقص. بعض الأدلة من السنة النبوية من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وذلك أضعف الإيمان، معناه وأقله، يعني هذه أقل درجة في الإيمان، يعني ثم درجات أعظم وأكبر في الإيمان. حديث آخر أوضح ربما، وهو حديث أيضا صحيح، أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أمر غيبي، عن حاجة مش تصير يعني بعد هذه الدنيا في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، يعني عبروا الصراط ونجوا من النار، وأمنوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم وهو الصادق الأمين، يقول: والذي نفسي بيده، يعني يحلف، ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني يتذكروا خيانهم، هذو من جاءوا وعبروا الصراط ودخلوا الجنة، منساوش أصحابهم، منساوش خيانهم، منساوش جيرانهم اللي كانوا معهم في الدنيا لكن قصرت بهم أعمالهم، ما وصلتهمش للجنة فدخلوا للنار. وكما نعرفوا أنه هناك بعض المؤمنين مش يدخلوا للنار لكن يخلدوش فيها، ما فيش واحد مؤمن موحد يخلد في النار، فيتفقدوا بعضهم، يتذكروا أصحابهم هذم، يتذكروا خيانهم، فيبدأوا يعني يجادلوا كما قولوا يحبوا يشفعوا لهم عند ربي عز وجل. قال يقولون ربنا، يعني يحبوا يعني يشفعوا لهم عند ربي، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، كانوا معنا في الصف وكانوا يمشيوا للجامع ويصومون معنا ويحجون معنا في حديث ويجاهدون معنا، فأدخلتهم النار يا رب. قال يعني ربي عز وجل فيقول اذهبوا قبل الشفاعة متاعهم، اذهبوا هنا وخياني باش نعرفوا قيمة الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة تنفع في الدنيا وفي القبر أيضا تنفع، وفي الآخرة أيضا الصاحب الصالح يشفع. فيقول لهم ربي عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفون بصورهم، لا تأكل النار صورهم، يعني تبقى كما وضع السجود مثلا ما تأكلهاش النار. قال فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، يعني ما همش كل كيف كيف. فيخرجون منها بشرا كثيرا، يخرجوا برشا ناس يعرفهم، فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال في هذا الحديث ثم يعودون فيتكلمون وربما يتذكروا ناس أخرين، يقول يعني ربي عز وجل بعد ذلك يرجعوا له مرة أخرى بش يحبوا يشفعوا في ناس أخرين، يقول لهم أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. ومن هنا يبدأ الشاهد الحديث، احنا لو جبنا الحديث هذا باش نشوفوا انه الإيمان ماهوش الناس الكل قد فيه درجات، فيه قوي وفيه متوسط وفيه ضعيف وفيه يعني يقوى وينقص. قال فيقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم بعد ذلك يرجعوا يقولوا ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا، يقول لهم ارجعوا فمن كان في قلبي وزن نصف دينار، لول يعني مثقال دينار، والآن نصف دينار أقل من إيمان، من في قلبه مثقال وزن نصف دينار من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، اللي عنده مثقال وزن نصف دينار من إيمان خرجنا. حتى في الآخر يقول لهم أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة، سبحان الله مثقال ذرة شيء بسيط جدا من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. الشاهد من هذا الحديث أنه الإيمان يختلف من شخص إلى شخص، من إنسان إلى إنسان، كما شفنا في هذا الحديث هناك من عنده وزن دينار، هناك من عنده نصف دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، هناك من عنده وزن ذرة قد نماله ولكن الهباء الصغيرة من إيمان، وبطبيعة الحال فيه يعني من إيمانه أكبر من ذلك بكثير. وهذه الأدلة كلها وغيرها يعني أدلة كثيرة تبين أنه إيمان عباد موش كل قد بعضه ويزيد وينقص.
0: نعم بارك الله فيك شيخ حزدين، وهذا مسألة واضحة جدا، وهو الحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا كما قررت في الأحاديث والآيات العظيمة اللي ذكرتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يثبتنا على ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. إذن مستمعينا الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير لنواصل حديثنا عن أركان الإيمان.
2: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: مقاية الشهار على مرمى فام.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج استخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونا ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا امرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
6: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام مرة أخرى ومرحبا بكم. ويعني حديثنا متواصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلنا هو حديث جبريل، ونتحدث عن الإيمان. قلنا أنه الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن شيخ الزين، إذا كان الإيمان يزيد وينقص فبما يزيد وبما ينقص؟ قلنا يزيد بالطاعة صحيح، لكن شو المقصود بالطاعة هنا؟
1: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كما كنا تحدثنا وبينا أنه إيمان العباد موش كل قد بعضه، موش كل كيف كيف. فقبل الإجابة على سؤالك حب نذكر خياني أنه يجب على كل مسلم أن يتفقد حال الإيمان في قلبه كما كان يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كما الإنسان يتفقد فريجدار ويتفقد دار ويتفقد كل شيء ويتفقد صغاره في الأمور المادية، هذه أيضا يتفقد قلبه ويشوف يعني حالة الإيمان في قلبه ويشوف يعني مكانته عند ربي عز وجل كيفني. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند في مقال، يعني هناك من ضعف هناك من حسنه، هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني الإيمان في القلب هذا كما قولوا يقدم، ويعني يحتاج انك تتعاهدوا وانك تقدوا وانك يعني تحسنوا كما كالثوب، كما يقدم انسان يتفقد ثوب متاعه يتفقده في نظافته ويتفقده يعني نقصتوش حاجة، ايضا يتفقد الايمان في قلبه. قال: فاسألوا الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم. وامراض القلوب خياني اصعب من امراض الابدان، لانه غاية وأقصى ما ثم في مرض البدن أنه يفضي بصاحبه إلى الموت. أما مرض القلب يعني المعنوي فقد يفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي والعياذ بالله. أما عن أسباب زيادة الإيمان، بعض الأعمال اللي تزيد الإيمان فهي كثيرة وعديدة. من ذلك أولا مثلا معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان بمعرفة الله بأسمائه وصفاته ازداد إيمانه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، وإن كان يعني هذا على سبيل الذكر للحصر، لأن الأسماء أكثر من هيك، كما في ذلك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني الأسماء أكثر من هذه، لكن هذه على سبيل الذكر، يعني مش 99 برك. قال: من أعصاها دخل الجنة، يعني يحفظها ويفهم معانيها ويعتقدها ويعبد ربي عز وجل بها يدخل الجنة. فمعرفة أسماء الله وصفاته هذه من أشرف العلوم. مثال: تدرس اسم الله الرزاق، تعرف أنه ربي عز وجل يرزق العباد الكل اللي في الأرض هذه، الكل من آدم عليه السلام، من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. تشوف المخلوقات في البحار، تشوف يعني أنه ربي عز وجل يرزق الكافر واللي يعني يصد عن سبيل الله وغيره، تشوف يعني سعة رحمة ربي عز وجل. كذلك تدرس اسم الله الرحيم، أنه أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا يعني حتى من أمهاتنا، ومسك عنده 99 رحمة يرحمنا بها يوم القيامة. تشوف مثال اسم الله الغفور، أنه الإنسان مهما يصرف على نفسه ويذنب وغير ذلك، أنه لو يتوب ويرجع ربي يقبله. وهكذا إنسان يدرسهم اسم اسم ويفهم معانيها الإيمانية ويطبقها ويشوف تطبيقها على أرض الواقع، يعني يزيد يحب ربي أكثر ويزيد يعني ويزيد ينشرح صدره للإيمان أكثر فأكثر. إذن هذا من أهم الأسباب، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا كما قلت لكم علم شريف من أشرف العلوم. كذلك الإنسان ينظر في آيات الله الكونية والشرعية المقصود مثال بالشرعية هي آيات القرآن، وينظر في آيات الله الكونية في خلق هذا الكون، يعني يشوف كل أعجاز العلمي في خلق الإنسان، يشوف الأعجاز العلمي في البحار، في الجبال، في السحاب، في السماء، كل هذا مما يزيد إيمان العبد. يعني يشوف آيات الله سبحانه وتعالى ذكرت منذ 1500 عام تقريبا، منذ 15 قرن، والعلم ما زال يكتشف في أمور ربما ما زال يكتشفها، كما مرج البحرين يلتقيان، وكما حكاية مثل وفلبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9. والأعجاز العلمي هذا يعني سواء فيما يخص الجنين في بطن أمه وغيرها، كل هذه آيات كونية يعني ينبغي الإنسان أنه يتأمل فيها. يقول ربي عز وجل مثال في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يدعون ربي عز وجل باش ندبر ونتأمل في هذا الكون. وإلى السماء كيف رفعت، تشوف يعني بديع صنع الله عز وجل في خلقه، في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي يعني المجرات وكالثقوب السوداء وغيرها، إنسان يتأمل فيها. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وغيرها من مخلوقات الله عز وجل. يعني التفكر في هذا الكون وفي هذا الخلق، كما قال ربي عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله عز وجل في هذا الكون، يعني وما خلق فيه من عجائب من مخلوقاته ومن الحكم البالغات، ازداد إيمانا بالله عز وجل. كذلك تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومن معارفه، وكما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مثال يحط قارئ صوته شجي ويعجبه ويكون في هدوء وفي سكون، ويحط تلك الآيات ويبدأ يستمتع بتلك القراءة ويتدبر فيها، هذا من التدبر اللي يزيد الإيمان. ولا إذا كان قارئ يحسن القراءة يبدأ يقرأ في القرآن ويرتل فيه ويجود فيه واحدة واحدة، ويبدأ يعيش مع تلك الآيات، كل هذا مما يزيد الإيمان. كذلك خياني مما يزيد الإيمان كثرة الطاعات بصفة عامة، ما نجموش نطولوا برشا الحديث في هذا الموضوع. الطاعات بصفة عامة، تشوف إنسان مثلا كيقوم الليل في رمضان مثلا يشوف ويخرج يحس روحه طاير يعني فوق مع الملائكة، أيضا كيعمل أعمال الصالحة بصفة عامة يحس بنفسه خفيفة ويحس بنفسه يعني ارتقى إلى أعلى. كذلك ترك المعاصي، الإنسان يكف نفسه عن المعاصي، هذا مما يزيد الإيمان، لأنه فعل المعاصي كما جاء وورد إنه يعني سبب في نقص الإيمان، لقول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة المطففين: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هذا كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، هذه المعاصي اللي نحكي عليها، إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، تتنكت في قلبه النكتة كحلة سودة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه يرجع صافي، وإن عاد إذا مستغفرش وربما زاد ذنب أخر ومعصية أخرى، وإن زيد فيها وإن عاد زيد فيها، تتنكت نكتة كحلة أخرى ونكتة كحلة أخرى، وكل مرة ميتوبش وما يستغفرش ويزيد ذنب أخر ومعصية أخرى، كل مرة نكتة كحلة نكتة كحلة، حتى هو العياذ بالله يولي بكله أكحل، حتى تعلو قلبه تلك النكت السوداء، وهو الران الذي ذكره الله عز وجل في الآية اللي كنا نقرأ فيها: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
0: نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يفهمنا الموضوع هذا، لأنه الإنسان مسؤول برشا على قلبه، وكلما زاد من الطاعة راهو زاد الإيمان، كلما نقص من الطاعة راهو وعمل معصية راهو مش ينقصك الإيمان، وهذا الإيمان هو سبب دخول الجنة كما هو معلوم. شيخ حسين، يعني ما فضل أن يكون الإنسان مؤمنا؟ يعني هل عنده فضيلة من عند ربي سبحانه وتعالى؟
1: نعم، بارك الله فيك. السؤال كوني أني مسلم وأني مؤمن، شنية الفضل متاع الإيمان متاعي هذا، شنو الجزاء متاعه، شنو الثمرة متاعه في الدنيا، شنية الثمرة متاعه في حياة البرزخ في القبر، شنية الثمرة متاعه يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، شنو الثمرة متاعه والجزاء متاعه بعد الحساب والجزاء. كل هذا إن شاء الله نحاوله نشوفوه تباعا ولو باختصار إن شاء الله لضيق الوقت. أول هذه الفضائل إنه الإيمان بالله تعالى ينبغي أن نعلم إنه أفضل عمل، أفضل حاجة تكون عند العبد في هذه الدنيا إنه يكون مؤمن، أفضل من القصور وأفضل من السيارات وأفضل من إنه يكسب مال الدنيا بكلها، إنه يكون مؤمن، لأنه الإيمان ما يتعوضش كما بينا في المقدمة. فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث ماعز رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده. هذه ديما في الأحاديث النبوية اللي فيها ترتيب الأعمال وما هي أفضل أعمال، ديما تلقى في المرتبة الأولى هي الإيمان بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد اللي هو ذروة سنام هذا الإسلام، ثم حجة برة، وفي رواية حج مبرور، الحج المبرور اللي يجعل الإنسان منه كيوم ولدته أمه صافي نقي، فيكون الإيمان أفضل منهم الاثنين. كذلك أخرج أبو يعلى عن رجل من خثعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله عكس الإيمان شنو هو؟ الكفر، الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. وعدة أحاديث من هذا النوع حقيقة، يعني ديما الترتيب يكون الإيمان في الثاني والثالث، قد تختلف من حديث إلى آخر. من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، ثم قال وغزو لا غلول فيه، وثالثا حج مبرور. إذن هذه الفضيلة الأولى، إن ديما الإيمان هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ثانيا إنه ضياع الإيمان عكس الأولى، ضياع الإيمان وخيانه سبب لحبوط الأعمال، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه وخليله قال له ولقد أوحي إليك، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء والمرسلين من قبلك، لئن أشركت، يعني الإنسان يكون مش مؤمن، لئن أشركت لا يحبطن عملك. سبحان الله، يعني لو كان إنسان يكون يعمل في الصالحات صلة رحم ويطعم المساكين ويغيث الملهوف وربما يعمل أعمال عظيمة جدا لكنه مش مؤمن، أسمع ربي إيش قال باش نفهمه، لأنه بعض الناس يختلط عليه الأمر. اليوم يقول لك فلان مثلا اكتشف الكليماتيزور أو أسعد البشرية بهذا الاختراع وتقى يعني يترحم عليه وكل، أسمع ربي عز وجل يخاطب في النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب في الأنبياء والمرسلين، يقول لهم لئن أشركت، إذا كانك مكش مؤمن أيها العبد، هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن المخاطبين به الأمة هذه وكل من يسمع هذا الخطاب، لئن أشركت إذا كانك مكش مؤمن لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مهما كنت تعمل لابد الشرط الأول أن يكون موجود الإيمان. بطبيعة الحال في هذه الآية كما قلت لكم لا يتصور يعني شرعا ولا عقلا أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه، فهو الذي جاء وأقام صرح التوحيد ودعا الناس إليه، ولكن يعني نحن المخاطبون بهذا الكلام وكل من يسمع هذه الآية، وكأن ربي عز وجل يقول لنا، يخاطب فينا احنا، هذا نبيي، هذا حبيبي، هذا خليلي، هذا الذي اصطفيته، لو اشرك لحبط عمله، فكيف انتم ايها الناس. وكذلك قال الله عز وجل في شأن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام في آية أخرى من سورة الأنعام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الآيات واضحة وخيانة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أنه فهمنا يعني المسألة مهش بالعواطف، وما نقولوش كيفاش يعني يصنع كليماتيزور ويفيد الناس ولا يصنع يعني حاجة مهمة في الدنيا هذه ويفيد الناس ثم يدخل النار، فالمسألة مهش على كيفنا، إنما الله عز وجل جعل ميزانا لكل شيء، وميزان كل شيء هو أن يسلم وأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك، إن الدين عند الله الإسلام. والآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن شاء الله ربي فهمنا شيخ حزدين. خلينا نأخذ فاصل قصير ثم نعود لنواصل حديثنا عن الإيمان.
7: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا الب...

0: الأدب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نصل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وحديثنا عن الإيمان وفضائله وثمرته. إذن شيخ الزين، لا يقبل عمل أحد يوم القيامة إلا بالإيمان، ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذا ما وصلنا إلى ذكره استنادا للآيات والأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. نحب نذكر خياني أنه قاعدين نتحدث عن فضل الإيمان وثمرة الإيمان وأجر الإيمان، سواء في الدنيا ولا في حياة القبر ولا في الآخرة. من هذه الثمرات أيضا أنه الإيمان يحقق السكينة للنفس وطمأنينة القلب. نشوفوا خياني الناس الكل على وجه الأرض اليوم كلهم يبحثوا على السعادة، سواء اللي يبحث عن الشهرة، واللي يبحث يعني لتكديس وتجميع الأموال، وإلا اللي يبحث على الجمال، واللي يبحث على الكرسي، ولا غيرهم. كلهم يبحثوا على السعادة، كلهم يحبوا على الطمأنينة، كلهم يلوجوا على الراحة في هذه الدنيا. والراحة والسكينة والطمأنينة وين نلقاوها؟ أخبرنا ربي عز وجل قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال ربي عز وجل أيضا في آية أخرى من سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسعادة وخياني الحقيقية والراحة النفسية هي في سكينة النفس وطمأنينة القلب، وليست كما يظن البعض إني في كثرة المال ولا في الشهرة ولا في الجاه. فمن أراد أن يحقق السعادة ومن أراد الراحة ومن أراد السكينة بغير الإيمان بالله، هذا يكون كمك العطشان، كمك الظمآن اللي يجري وراء السراب ولن يتحقق له إلا التيه. والله تشوف يعني منغمس في الشهوات والملذات وعنده فلوس الدنيا ومشهور وجميل وكل شيء، لكنه معرض عن ربي عز وجل، والله لن يذوق طعم السعادة، ربما في فترات قصيرة، لكن غالب حياته تلقاها الضنك وتلقاها الجحيم وتلقاها يعني في التعاسة. يقول ربي عز وجل، هذا كلام الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعرف. ربي عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة مازال، ونحشره يوم القيامة أعمى. السعيد وخياني هو من آثر الباقي على الفاني، يرضى ويقنع بمقسوم الله عز وجل. وش خير وأفضل من الإيمان، وأنه ربي عز وجل جعلك مسلم. والسعادة أيضا في استمداد العون من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، هذا هو لي يعني ذوق الراحة والطمأنينة والسكينة. ذاق طعم الإيمان يعني ذاق طعم السعادة. من هو يا رسول الله؟ قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذن هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالله جل في علاه. أيضا خياني الإيمان يثمر محبة الله تبارك وتعالى للعبد ومحبة المؤمنين، إنه ربي يحبك وأنعم بها من نعمة. إذا ربي يحبك يعني لن تشقى بعدها أبدا، هذه أعظم يعني من أعظم النعم. يعني ربي عز وجل يرضى عليك وانت ما زلت يعني حي، ما زلت تمشي في هذه الحياة. فمن أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له أيضا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربي تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة وتكون يعني قريب من الله. كذلك أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل، هذا من أعظم الملائكة جبريل عليه السلام، قال: قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء، يعني جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. يعني الملائكة تحبك أكثر من هيك، يعني يكون إنسان محفوظ مكرم معزز عند ربي عز وجل. ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني تكون مرتاح مطمئن في الأرض، وربي عز وجل يبارك لك في حياتك كلها. وحقا ذاق طعم الإيمان وحلاوته من تغلب على مشاق ومصائب الدنيا وعاش عيشة السعداء رغم تقى يعني سبحان الله المصائب وربما الدنيا مكدر عليه شوية، لكن سبحان الله تقى قريب من ربي، تقى أسعد الناس، والله تقى أسعد من اللي يكسب المليارات في بعض الأوقات. كذلك يكون سعيد في حياة البرزخ، في حياة القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما يسأل عنه العبد في قبره إيمانه ودينه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبشر بالسعادة وبالراحة أيضا في تلك الفترة. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، ما يقعد معه كان العمل، قال إنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع يعني الخطوات متاعهم، قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، ينطق بشهادتين، يقول ربي الله ويقول ديني الإسلام ويقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال له: أسمع خياني، شوف للبشرة اللي يلقاها في حياتي، في حياة البرزخ، في حياة القبر، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار. ربما تستغربوا شنو مقعده من النار، هو بشر وخياني، كل واحد عنده بلاصة في الجنة وبلاصة في النار، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، إذا فاز ونجح يولي يدخل للجنة، والبلاصة هاكي يخذها الكفار والمشركين، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يشوف مقعد اللي كمش يدخله في النار وربي عز وجل نجاه منه فيفرح، يشوف مقعده في الجنة فيزداد فرحا إلى فرحه، يقول ربي عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، يعني إلى ما لا نهاية، إلى أبد الآباد خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، ما يقلقوش، بل بالعكس، يعني اللذات ديما في زيادة. يقول ربي عز وجل أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان بتاعهم يوصلهم الوين الجنات، بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فيا ربنا لا تحرمنا نعمة الإيمان، ويا ربنا أذقنا طعم الإيمان وحلاوته، يا ربي أسعدنا في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ ويوم القيامة مع آبائنا وأجدادنا وأبنائنا وأحفادنا وأزواجنا وأحبابنا ومشايخنا يا رب العالمين، اللهم آمين.
0: اللهم آمين أجمعين. جزاك الله خيرا شيخ عز الدين، وهذه الحلقة الأولى من حديث أو من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن جزاك الله خيرا شيخ حزين زرقاطي، إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن، وجزاك الله خيرا على تأثيثك لحلقاتنا لهذا اليوم، لكل هذه الحلقات التي نشرح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا أنسى أن أشكر زميلي حافظ بن صالح في القسم التقني وإخراج هذه الحلقة. وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: أرام فام
2: في مساكن
3: في سوسة
2: تونسنا.

www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: ميرمفام.net. قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2، جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا، وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
5: يا وحشني رد عليا ازيك سلامك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27-198-888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رام فام مع عقاريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم افام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم افام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99-8 على 99-8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي، من الاخر

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقيت الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: تبليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على rmfm.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
5: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: بليسيتي
7: كافيه غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
6: بليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
9: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.
10: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام الميكس الميكس.

0: ابوي.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك.

0: بالسفر.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا.

جرحك، اه الجرحك، اه الصبر جرحك.

قال فرحك قال جرحك قال صبرك.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك، ديما معاك. أرم أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.

الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني وديتني.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.